الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولد.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: سمساكن سوسة والمنستير على
1: 99.8. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم،
فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا.

0: فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قدوا يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول وإحنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفى، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يره حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجع به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك كصف، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه: اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض هذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم

0: كان يعمل كذا سبحان الله وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعيله ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه
4: ملا عدل الموجة
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام وعيشوا الصبحية تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات هذا واكثر في
4: النهار على صباحه
2: النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة
5: السبعة ودقيقة على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله مستمعينا الكرام صباح النور والسرور. مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم 3 سبتمبر 2026 يوافق 26 ربيع الأول 1448 هجري عن تقريبا 10 يوميات في فصل الخريف. هذا الموعد الثاني من هذا الموسم الجديد في البرمجة الخريفية الشتوية على موجات راديو رام اف ام اللي انطلقت معكم يوم امس. نكون معكم في موسم 9 من نهار على صباح اذا متابعه لكل اخبار لكل مستجدات. خليك على باج كل صبحيه مع بدايه كل يوم جديد تعرف شنو فما وشنو صار وشنو هي ابرز المستجدات والاخبار. كالعاده الفريق الكل حاضر معكم صبحيه اليوم. يكون معنا خليل في البوان مارشي, في الاخراج معنا حافظ بن صالح, وهذه اجمل تحيات كمال زرلي معكم تي ميكرو. نقول لكم شكرا لاختياركم رام اف ام, شكرا لاختياركم البوند اف ام 99.8 في مساكن سوسة والمنستير. وتحياتنا لكل مستمعينا داخل تونس وخارج تونس على 3wrmfm.net هذا الموقع متاعنا. تنجموا تكلمونا تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام اللي كومنتير متاعكم ايضا مساجاتكم. مرحبا بكل اصواتكم ايضا على 71 134 396. ومرحبا بكم في الاستماع للنهار على صباح هو
1: النهار على صباحه.
5: كما قلنا اليوم عندنا تقريبا 10 ايامات في فصل الخريف. الحديث على تقلبات جويه بدايه من نهار اليوم, الذروه نتاعها باش تكون نهار الخميس ونهار الجمعه الجايه. تتواصل التوقعات نتاع تقلبات جويه حتى لنهار السبت والله اعلم. اذا ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ربي يرزقنا سقيا رحمه على كل. هو المعطيات الاوليه تقول انه فما استقرار متواصل بالنسبة لمختلف العناصر الجوية بالنسبة لنهار اليوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى. إذا زاد فما فرضية متاع أمطار محليا تكون نار عادية آخر نهار اليوم. فين بالضبط متوقع الأمطار؟ متوقع بعدد من معتمديات جنوب القصرين وشمال قفصة ذي حسب المعطيات الأولية. وأكثر التفاصيل إن شاء الله تلقاوها معنا بعد شوية. اليوم في مساكن حاليا نلقاو تقريبا 24 درجة مئوية حاليا مع سرعة رياح ضعيفة تقريبا ما تفوتش 2 كيلومتر في الساعة. وشروق الشمس كان 5:54 دقيقة تقريبا 6 غير درجة. وغروب اليوم يكون 6:07. إذا إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم طيب. الناس كل نبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة وديما بدعي وتخير ونقولوا يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. نقولوا يا ربي يفتح لنا أبواب البركة وأبواب الخير وأبواب الرزق والتوفيق, ورب إن شاء الله يفتح لنا أبواب الفلاح والنجاح وأبواب الستر والتيسير في كل أمورنا, ورب إن شاء الله يفتح لنا أبواب السعادة وأبواب رحمته, ورب إن شاء الله يرزقكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا الكرام. توا 7:16 دقيقة بالضبط على موجات راديو رما فيهم. تحياتنا لكل متابعينا مستمعينا وين ما كانوا. تحياتنا أيضا لزانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نقولوا صباح الورد هيفا عبد اللطيف تقول صباح الخيرات. تحياتنا ليك سي الحبيب العذيري منازد موى. صباح النور دليلة عمروني خديجة زرعتية. تحياتنا لبسمة بريري وكل متابعينا ومستمعينا وين ما كان يخلت لكم صوتنا داخل تونس وخارجها. مواصل معكم ديما المشوار لقيت ذين عملوا طلة على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية
1: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم 3/8/2020 الموافق ل 26 ربيع الأول 1448 هجري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع سحب تكون قليلة على كامل البلاد باش تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون محليا مصحوبة بأمطار والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال وتكون من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وسرعتها تكون ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب ودرجات الحرارة في استقرار نسبي والقصوى اليوم باش تتراوح ما بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 35-39 درجة ببقية جهات البلاد. إذن الأمطار متوقعة تكون آخر النهار بعدد من معتمديات جنوب القصرين وكذلك شمال قفصة ومن المنتظر ليامات الجاي خاصة نحكيه الخميس والجمعة باش تشمل عدد آخر من الولايات سواء في الشمال ولا الوسط والجنوب. على كل نمشي للتوقعات الجوية في مساكن بالنسبة لنهار اليوم والمدن المجاورة لها. درجات الحرارة في استقرار. القصوى اليوم توصل إلى 37 درجة مئوية كما يوم أمس تقريبا. بالنسبة لصبحية اليوم في حدود 31 درجة مئوية متوقع والسماء تكون صافية. بعد الظهر فإنه الطقس يكون مغيم جزئيا مع سرعة رياح تكون ضعيفة إلى معتدلة وفي الليل باش يتواصل طقس سخون شوية تقريبا 28 درجة مئوية متوقع الليلة في الليل أعلى بدرجة واحدة مقارنة بيوم أمس. يعني مازال الطقس سخون ومازال درجات الحرارة نوعا ما مرتفعة شوية. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كانت في حدود 4:26 دقيقة. إذن صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 23 دقيقة. إذن صلاة العصر بداية من ماضي 3:51 دقيقة. إذن صلاة المغرب ابتداء من 6:38 دقيقة. وإذن صلاة العشاء بداية من 8:04 دقائق. ربي يتقبل إن شاء الله صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية
1: هذه بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم 7:04. خليكم معنا في الاستماع. هذه سيدة الصباح السيدة فيروز قول نسم علينا الهواء ومحلها نسمة الصبحية وربي يعينكم الناس اللي قازين ربي الخدمة لقيت هذا.

0: ثلاث شهور على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه معكم

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. 7:33 دقيقة كنا نسمع فيها فضل شاكر إذا يغني ويقول إلا وأنا معك. إن شاء الله أكيد تكونوا عاملين معنا بون كيف صبحية اليوم. نذكركم اللي عندكم موعد للربح والكادوات بداية من 8:45 نجموا تكلمونا من توال 71-134-396 أم بون دشاء للربح من أداء المكتبة المثالية نيوسكولي. نعرفوا اللي أيامات قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية, أكيد تحضيرات للعودة المدرسية بالنسبة لبرشة عائلات أكيد واتلم ذاتنا وأبانا ومهاتنا اللي يستعدوا زادة هما بيدهم اللي عندهم صغيرات باش يقراو للعودة المدرسية. دونك اليوم تنجموا تربحوا معنا, ما عليكم كان تكلمونا تشاركوا معنا. نذكركم 71-134-396 هات نمشي ولقيت ذي 7:07-24 في دقيقتين عودة على أبرز ما صار وما تقال له.
0: 24 في دقيقتين.
1: وإحنا نحكيه على العودة المدرسية. إذا وزارة التربية كانت أعلنت يوم أمس عن آخر مستجدات عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 وفق المعطيات المحينة. منذ 20 أوت 2026 بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 1,920,000 تلميذ, أي ما يمثل 91.4% من مجموعة تلامذة المعنيين بالتسجيل. كما بلغ عدد التلامذة اللي قاموا بدفع معلوم الترسيم 1,809,000 تلميذ بنسبة 86%. أيضا تتواصل الاستعدادات. نحكيه على العودة الجامعية, نحكيه على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول أنه الوزارة أكيد تستعد للعودة الجامعية بحزمة من الإجراءات والاعتمادات الموجهة إلى دعم الخدمات الجامعية في وقت تشير فيه المعطيات. إذا إلى تخصيص 476,477,000 لهذا المجال خلال السنة الجارية 2026, أي ما يعادل نحو 20% من الميزانية العامة للوزارة حسب معطيات. إذن ويأتي برنامج الخدمات الجامعية في المرتبة الثانية من حيث حجم الاعتمادات المرصودة, ويشمل بالخصوص المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية إلى جانب السكن والإطعام الجامعيين والخدمات الثقافية والرياضية الصحية والنفسية. إذن نحكي على حسب توقعات السنة الجامعية الجديدة ستبلغ الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية 186,153,000 لفائدة 155,479 مستفيد مقابل 170,068,000 دينار لفائدة 142,053 مستفيد خلال السنة الجامعية اللي فاتت 2025-2026. المنحة الجامعية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاعتمادات حسب مصادر إذا إعلامية. على كل عودة جامعية إن شاء الله ومدرسية موفقة لكل أبنائنا التلاميذ وكذلك الطلبة. نواصل معكم إذا وإحنا دائما نحكي على العودة المدرسية. إذا وين دعاء الكتاب العامون للجامعات العامة والنقابات الخصوصية لأسلاك التربية المجتمعين بدار الاتحاد العام التونسي للشغل إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ولائقة ومجهزة تستجيب لحاجيات التلاميذ والعاملين فيها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. كما دعاوا إلى إطلاق إصلاح تربوي حقيقي وتشاركي يمتد إلى عمق البرامج والمناهج وطرائق التدريس والتقييم والزمن المدرسي والإعلام والتوجيه والمرافقة التربوية والحياة المدرسية والتكوين والتسيير, إضافة إلى اعتماد سياسة أجور تحفظ كرامة العاملين في التربية وتضمن لهم ولعائلاتهم مقومات العيش الكريمة. كما دعا الكتاب العامون للجامعات العامة والنقابات الخصوصية لأسلاك التربية، إذن المجتمعين بالاتحاد العام التونسي للشغل واللي أشاروا في بيانه إلى تواصل تدهور المنظومة التربوية وتراكم الصعوبات داخل أغلب المؤسسات التربوية وما تعانيه من نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية، مما يؤثر سلبا على ظروف العمل والتعلم والمرافقة التربوية والحياة المدرسية على حد سواء، إضافة إلى النقص الفادح في الموارد البشرية في ظل ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة وتزايد الضغوط المهنية على العاملين بمختلف الأسلاك التربوية وما يرافقها من تداور في ظروف العمل والتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات. أيضا طالبوا بعودة التفاوض وفتح باب الحوار الجدي والمسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية باعتبار الحوار السبيل الحقيقي والوحيد لمعالجة الملفات العالقة وتحقيق الاستقرار التربوي واحترام الحقوق والمكتسبات. نواصل معكم ديما في 24 في دقيقتين، وأكيد متابعة لكل أخبار المتعلقة بالعودة المدرسية وأيضا كل المستجدات، ونواصل مع بقية أخبارنا.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ صادر عنها يوم أمس دعات كافة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، نحكي محاضن وإلا رياض أطفال وإلا محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي، تنجموا ثبتوا يعني في القائمة متاع المؤسسات هذه سواء محاضن ولا رياض أطفال ولا محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط يعني، واللي تنجموا تلقاوا القائمة كاملة على موقع طفولة.fam.gov.tn /parent. وأفادت الوزارة بأنه يمكن للأولياء أنهم يتصلوا مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية باش يزيدوا يثبتوا من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. وأكدت الوزارة أنها تراهن على وعي الأولياء كشريك أساسي في التصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية اللي تستقبل الأطفال على غير الصياغ القانونية، وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، وذكرهم بضرورة الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 ولا عفوا 1809 أو المندوبيات الجهوية مرجع النظر الترابية. وصلنا معكم نحكي على التكوين المهني. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود كان قال أمس أنه 6000 من الحاصلين على شهادة البكالوريا التحقوا بالتكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة، وأضاف أنه النظرة لمنظومة التكوين المهني قد تغيرت، يقول حيث أصبح التكوين المهني الخيار الأول وليس الاحتياطي لحاملي شهادات البكالوريا. وضح الوزير أنه بالنسبة للسنة تكوينية جديدة تم تخصيص 26,000 فرصة تكوين وتوفير 17,000 سرير بالمبيتات مع أحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها مرافق حياة، إضافة إلى إدراج اختصاصات جديدة في 21 مركز تكوين مهني والتسجيل عن بعد والدفع الإلكتروني سواء للتسجيل في التكوين أو الانتفاع بخدمات المبيت والمطعم، كما تم أيضا إدراج الذكاء الاصطناعي في برامج التكوين وإحداث 12 مركز للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهنية. أنا حسب الأرقام الواردة فإنه 6000 تلميذ من اللي تحصلوا على البكالوريا عام السنة فإنهم توجهوا والتحقوا بالتكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة. أكيد هذا يدل على إذن النظرة لمنظومة التكوين المهني قاعدة تتغير عند برشا من شبابنا، وأصبح التكوين المهني خيار أول وليس الاحتياطي لحاملي شهادات البكالوريا. نواصلوا معكم ديما في متابعتنا في 24 في دقيقتين توا 7:43 دقيقة.
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
1: حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري اللي قد تتعرض لها حيوانات التربية، لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري، يعني الأسبوع هذايا، وفق توقعات المعهد الوطني لرصد الجوي. الإدارة في بلاغ توعوي أوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة في الفترة هذه، يعني الأسبوع هذه، ستتراوح بين 30 و 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه يضعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. وتعد الدواجن والأرانب من أكثر الفصائل تأثرا بارتفاع الحرارة، في حين تواجه الأبقار الحلوب خطرا مرتفعا مع إمكانية تسجيل تأثيرات على صحتها وإنتاج الحليب.
0: 24
1: هذاك علاش المصالح البيطرية دعات المربين باش ياخذوا جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية، وتعزيز التهوئة والتبريد داخل الحظائر والمستودعات، وتوفير أماكن مظلة، وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تعديل الوجبات الغذائية وتقديم الخفيفة منها، وأوصات بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوئة والتبريد، خاصة خلال فترات ذروة الحرارة. وشدت على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية في أقرب وقت عند ظهور علامات الإجهاد الحراري، ومنها اللهث الشديد والخمول وفقدان الشهية وارتفاع درجات حرارة الجسم الداخلية أو تراجع الإنتاج. هذية خلال الفترة الممتدة من 7 يعني يوم أمس إلى 13 سبتمبر القادم، يعني نحكيه على نهار الأحد الجاية. نكملوا معكم متابعتنا. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بياسوس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة سهلول من ولاية سوسة. جاءت العملية إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، وين تمت مداهمة منزل مشبوه بجهة سهلول، الشيء اللي أسفر عن حجز ارتل من مادة الكوكايين، وزاد أيضا نحكيه على مادة القنب الهندي، وكمية هامة من الأقراص المخدرة، كما تم الاحتفاظ بأطراف يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، في حين ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية وتحديد امتداداتها. هذه حسب إذن آخر المستجدات. نمشيوا للأخبار الدولية قبل ما نخرجوا لي فاصل. إذا نحكيوا على 73 مصاب في هجمات حوثية على مدن سعودية. العشرات أصيبوا في هجمات حوثية على مدن جنوب السعودية حسب ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر. البيان قال إنه هجمات الحوثيين استهدفت 4 مدن جنوب السعودية، هي أبها وخميس ومشيط وجازان ونجران، وتسببت في إصابة 73 شخص من المدنيين من بينهم نساء وأطفال. المصدر السعودي أوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة المملكة. وكانت جماعة الحوثي أعلنت أنها قصفت جنوب السعودية بالمسيرات والصواريخ. أيضا مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية كان صرح بتعرض منشآت ومرافق لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للمملكة لاستهداف صباح اليوم الثلاثاء، وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بجروح متفاوتة نوقلوا على إثرها لتلقي الرعاية الطبية، إلى جانب اندلاع حرائق في عدة مواقع تسببت في تعليق مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. إذن يأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أعلن فيها طي مرحلة الردود المتكافئة مع الولايات المتحدة، وهدد باستراتيجية جديدة تنطوي على ردود أسرع وأشد وأكثر إلاما ضد أي مساس بالمصالح الإيرانية. هذا يشعرنا في 24 في دقيقتين لليوم.
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
1: خليكم معنا في الاستماع 47 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. راجعين بعد شوية. مازلنا نحكيه على العودة المدرسية والاستعدادات ونحكيه على الكراس المدعم متوفر مش متوفر اشنية اسوامه بالنسبة لي العام هذية التفاصيل هذية الكل نحكيه فيه بالأرقام. وأيضا ما تنسوش تكلمونا على 71 134 396 بيشاركوا معنا بعد شوية 8 و4 وتربحوا أم بوند أشياء من إهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بمساكنة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على ميرام افام جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه. النهار على صباحه معك.

0: تو 7:56 دقيقة على موجات راديو رام اف ام، رجعنا لكم من جديد مواصل معكم ديما مشوارنا في ساعتنا الأولى. كنا نسمعوا في عاصي الحليلي، سمعنا قبل أيمن لسيق، ما زلت الموسيقى حاضرة. طريق السلام لكل مستعملي طريق نسيسر، وإحنا ومرحبا بكم في الاستماع دائما برانشي على 99.8. نمشيوا لرقم اليوم والخبر بالأرقام. رقم اليوم، رقم اليوم والشوارع والمحلات والأسواق. إذن في تونس قاعدة تشهد خلال هذه الأيام حركة تجارية نشيطة استعدادا للعودة المدرسية، واللي تظل أهم موعد تربوي واقتصادي واجتماعي في البلاد. إذن نحكي وأكيد تساؤلات عديدة في الشارع التونسي، والحديث على الكراس المدعم للسنة الدراسية الجديدة. إسكو فما تغيير في الأسعار وإلا ليش؟ نية الكميات المتوفرة، هل باش يكون الكراس المدعم متوفر بالكميات المطلوبة؟ شنية تقول الأرقام؟ التفاصيل هذه الكل ديما في رقم اليوم. رقم اليوم، رقم اليوم. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولي في تصريح إعلامي يوم أمس كان أكد أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على توفير نحو 22 مليون كراس مدعم بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كما شدد على أنه المحافظة على الأسعار ذاتها دون تسجيل أي زيادة. يعني فما خدمة على توفير 22 مليون كراس مدعم، الأسعار هي وأوضح أنه الأسعار المعتمدة للكراس المدعم تتوزع كالتالي: كراس 24 مدعم ب 430 مليم، كراس 48 مدعم 950 مليم، وكراس 78 مدعم ب 1400 مليم. هذا بالنسبة للأسعار، ما تغيرتش بالنسبة للكراس المدعم. أشار أنه تم ضخ ما يعادل 20% من إجمالي الكمية المبرمجة حتى يوم أمس في الأسواق، يعني 20% فقط من الكمية. يمكن برشا يقول لك مشينا ما لقيناش ولا مازال ما ثماش الكراس المدعم. هو حسب ما تم الإعلان عليه تم ضخ ما يعادل 20% من إجمالي الكميات المبرمجة، يعني مازال تقريبا 80%. وأكد أنه باش يتم الترفيع في نسق الإنتاج والتوزيع خلال الأيامات الجاية. نعرفوا اللي الأيامات الجاية يكثر الطلب أكثر، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية، ويقول لتلبية كافة احتياجات التلامذة والاستجابة للطلب المتزايد مع اقتراب موعد العودة المدرسية. يعني الكمية هذه باش ترتفع تدريجيا مع اقتراب العودة المدرسية. هذا شعلنا في رقم اليوم، رقم اليوم، رقم اليوم. توا 8 دقيقة تقريبا على موجات لرما فيم، رجعنا معكم احنا بعد شوية واصل المشوار. ما تنسيوش 8:04 بعد تقريبا 4 دراج من توا تنجم انت تكون رابح معنا ان بون داشا قيمته 50 دينار من اهدية نيوسكولي المكتبة المثالية. كلمونا على 71-134-396. عاود لكم 71-134-396. مرحبا بكل تليفوناتكم. معه
1: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحه بقية الشهر على لرم فام.
2: يا راجل اش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. اشوا عالكيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20-955-407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز تلفزة ميكرووند بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
5: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لـ 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
7: صباح الخير صباح النور فول نشرتنا الرياضية البداية بأخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ونعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن مواعيد مقابلات الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي باش تلعب أيام 12 و13 و20 سبتمبر الجيري نعطيكم فكرة على البرنامج الدفعة الأولى من المقابلات باش تكون يوم السبت 12 سبتمبر مستقبل المرسى يستضيف النجم الساحلي أمل حمام سوسة في الملعب التونسي واتحاد بن قردين في مواجهة فريق الاتحاد المنستيري الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار الأحد 13 سبتمبر شبت العمران تستضيف نجم المتلوي نادي حمام الأنف في مواجهة الترجي الرياضي والأولمبي البيجي في مواجهة تقدم ساقيت الدير نهار الأحد 20 سبتمبر الدفعة الأخيرة من المقابلات النادي الإفريقي يستضيف الترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي في مواجهة مع فريق السيابي قدم رئيس جمعية الشباب الرياضية بالعمران السيد طارق حمزة وأعضاء مجلس إدارة الفريق برسالة شكر لفريق النجم الرياضي الساحلي نلقاه في محتوى هذه الرسالة يتقدم رئيس جمعية الشباب الرياضية بالعمران السيد طارق حمزة وأعضاء مجلس إدارة الفريق نيابة عن كافة مكونات الفريق وأهالي جبل الأحمر بأسمى عبارات الشكر والتقدير لفريق النجم الرياضي الساحلي هيئة إطار فني لاعبين وجماهير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة قبل وأثناء وبعد المقابلة التي جمعتنا في إطار الجولة الثالثة ذهاب للبطولة أعلنت الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي البارح عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية التي كان من المقرر عقدها البارح وذلك بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة في الأجيال القانونية المحددة وأوضحت الهيئة في بلاغ رسمي أن القرار جاء إثر تقرير اللجنة المكلفة بالانتخابات ليتم في المقابل تحديد موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 كما أيضا تقرر إعادة فتح باب الترشحات حيث حددت الهيئة يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على الساعة منتصف النهار كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح وأدعت الهيئة الراغبين في الترشح إلى تقديم مطالبهم حسب القوائم مباشرة إلى الكتاب العام للنادي قبل انتهاء الأجل المحدد ومن المنتظر أن يتم الإعلان لاحقا عن مكان وتوقيت انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الجديدة من المنتظر أن يمضي اللاعب الاتحاد المنستيري مهدي القنوني اللي يشغل خطة متوسط ميدان هجومي والبالغ من العمر 21 عام على عقد انتقاله لفريق الاتحاد الليبي برغبة من المدرب فوز البنزرتي واللي يعرف إمكانيات البدنية والفنية للاعب واللي دربه في الموسم قبل الفارت مع الاتحاد المنستيري ذكروا أنه فريق الاتحاد الليبي يواصل تربصه في مدينة المنستير اجتاز الجناح الايسر لؤي الترايعي البارح الاختبار الطبي مع نادي الصفاقسي تمهيدا لانضمامه الى صفوف الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه ومن المنتظر انه يلتحق الترايعي بالنادي الصفاقسي قادما من نادي الوحده الاماراتي على سبيل الاعاره لمده موسم واحد في انتظار استكمال بقيه الاجراءات والتوقيع الرسمي على العقد وكان نادي الوحده الاماراتي كان قد وافق مؤخرا على اعاره اللاعب الى النادي الصفاقسي بعد تجدد المفاوضات بين الطرفين نذكر أنه الترايعي خريج الاتحاد المنستيري ويلعب مع المنتخب الوطني الأولمبي افادت تقارير اعلاميه المانيه بان اللاعب التونسي الالماني الصاعد لؤي بن فرحات بدا اجراءات تغيير جنسيته الرياضيه من اجل الانضمام لمنتخب المانيا. وكان اكد موقع ترانسفير ماركت في نسخته الاصليه الالمانيه ان اللاعب هذا اختار اللعب تحت لواء الاتحاد الالماني لكره القدم، وبالتالي فانه من المتوقع ان يتم استدعائه للمنتخب الالماني تحت سن 21 سنه خلال فترة التوقف الدولي. وكان لعب بن فرحات 21 سنة ولي ولد ونشأ في ألمانيا لمنتخب تونس في زوز مقابلات ودية قبل مونديال 2026، لكنه تخلف عن البطولة بدعوة عدم جاهزيته، ما أثار جدل بشأن مستقبله الرياضي. تقام يوم السبت 12 سبتمبر الجيري مقابلات الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد وفق البرنامج التالي: الترجي الرياضي التونسي في مواجهة مع جمعية الحمامات بداية من 5 تاع العشية، نفس التوقيت مباراة باش تجمع بعثة بن خيار في مواجهة نادي كرة اليد بجمال، سبورتينغ المكنين أيضا يستضيف فريق مكارم المهدية، والنجم الرياضي الساحلي يستضيف نصر طبولبة بداية من مطلات النادي الإفريقي في مواجهة المنزه الرياضي، وأيضا نادي سقيت اللزيد في مواجهة الاتحاد الرياضي التميمي. وتنتظر جماهير كرة اليد الجولة الثانية واعدة في ظل أهمية المقابلات بالنسبة للفرق الساعية إلى تحقيق بداية إيجابية في منافسة البطولة. تنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بإقامة مقابلات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في النسخة الثالثة، والتي تقام بالنظام الجديد بمشاركة 36 فريق. وتشهد الجولة الأولى إقامة المقابلات على مدار 3 أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس. بالنسبة للبرنامج اليوم في المقابلات، بداية من 7:15 متاع العشية أيكا أثينا في وجهة لاسكا النمساوي، وكلوب بريج البلجيكي يستضيف فريق أستون فيلا الإنجليزي. وبداية من 8 متاع الليل باقي المواجهات: بروسيا دورتموند في مواجهة فيا ريال، بورتو يستضيف مانشستر سيتي، ليل في مواجهة ريال بيتيس، وريال مدريد يستضيف انتر ميلانو.

0: غيتافي يتعادل مع سيلتا فيغو هدف مقابل هدف، وإليتشي هزيمة في مواجهة ريال سوسيداد 3-2 في السيريا دوري الإيطالي. كالياري يفوز على إليتشي 0-0، وأودينيزي هزيمة على أرضية ميدانو في مواجهة لاتزيو 2-1. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: نس بكري قالوا النهار على صبيحه، النهار على صبيحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رم اف ام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة.

0: صبيحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحو بقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه.
2: ملا عدل الموجة،
1: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
2: النهار على صبحه.
1: النهار على صبحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة. رجعنا لكم مستمعينا الكرام تو 8:04 على موجات راديو رمى فام، بالضبط 8:21 دقيقة. نقول صباح النور والسرور لكل مستمعينا، كل متابعينا وين ما كانوا. تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لقية هذي. شكرا لاختياركم النهار الأصبح باش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. ما يفوتكم شيء، تابعوا كل الأخبار والمستجدات. كنا نسمع منذ قليل في مهدي في الأخبار الرياضية وآخر المستجدات الرياضية وعشاق الكرة الجميلة. تشامبيونز ليج الأوروبية تنطلق إذن بداية من الليلة. كنا تعرفنا على البرنامج منذ قليل مع مهدي. نسلم عليكم الناس اللي معنا لزانتغنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا لقيت ذي. نسلم على سيدة بوغامرة تقول، ولا سعيدة بوغامرة تقول هي من الوردانين. تحياتنا ليك لله وتحياتنا لكل مستمعينا في الوردانين. وتقول التحية تجيكم من الجزائر بالتحديد عين فكروني. اللي تحية ليك وتحية لكل الخاوة الجزائريين وتحية لمستمعين خارج تونس الكل. سوفي الشاطي صباح الخير. صباح الخير سامية جيبسي جيرات قل نهاركم زين ورضايت ربي والوالدين. يا ربي ترزقنا رضايت والدينا. مدام روضة براهم صباح الورد يا مدام، ربي يسعد صباحك إن شاء الله. وتحية ليك وشكرا جزيلا على الكلمات الطيبة. مدام نجيبة من مساكن تقول صباح الفل في ملقى قلب للقلب، تحب تهني بسمة لعيوني مناسبة عيد ميلادها. تقول عيد ميلاد سعيد وربي يطول في عمرك.

0: الأخير الناس اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم نهار اليوم ولقية هذية موعد الربح موعد الكادوات الموعد اللي ربحكم أم بون دشا قيمته 50 دينار من إهداء المكتبة المثالية نيوس كوليبي مساكن. هيت نمشيو نتعرفوا شكون بيشارك معنا ونحكي لكم قبل كل شيء على نيوس كولي وجديدة بالنسبة للعام الدراسي الجديد.
1: البونافير برعاية
0: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحث الجامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولين 20 955 407. هاي سيدي لا تخمم لا تحتار نيوسكولي كالعادة هي المساند لكل عائلة تونسية بمناسبة العودة المدرسية وكالعادة إذا المكتبة المثالية بيمساكن تودكم بأحسن وأقوى العروض الكتب بالكراسات لسكد الأدوات المدرسية والمكتبية ألعاب تربوية سيرفيس انفورماتيك برشا برشا برشا حاجات نجمو تلقاهم بأسعار استثنائية شواء على كيف شواء مزيان أسعار وتخفيضات استثنائية حتى لنهار 15 أكتوبر. نيوس كولي في مساكن زوز توابق على ذمتكم تلقاو فيهم كل حاجياتكم واحتياجاتكم للعودة المدرسية وتخفيضات مهمة برشا. نذكركم زيدا اللي نيوس كولي عنده فضاء جديد نذكركم في مساكن موجودة طريق صفاقس بحدة جامع الخير وجديد زادة هو فضاء متميز في سوسة تحديدا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز تلقاهم على ذمتكم وتنجم تقضي على راحتك وتلقى كل اللي حاجتك به. أكثر من هكا نحكي لكم على تخفيضات استثنائية حتى لنهار 15 أكتوبر توصل حتى 50% كاملين على سكادو 5% تخفيض على الكتب والكراسات توصل 15% على الأدوات المدرسية و20% على باراسكولير وبرشا أكيد تخفيضات أخرى والتخفيض يزيد على الكاسة جوست معليك كان تطلب الكارت فيديليتي وتتمتع بتخفيض إضافي. أعملوا طلع على نيوسكولي وتمتعوا أكيد بالتسوق في فضائيات نيوسكولي المتميزة. ذكركم اللي نيوسكولي كل يوم تربحكم الكادوات أم بون دشان زعما تربحوا معنا هاجر اليوم وتطلع الإجابة الصحيحة للو عليها. جست ركزوا دائما معنا في المعطيات اللي نحكيوها تلقوا فيها الإجابة. معنا هاجر من المردين. صباح النور ونارك زين يا هاجر.
2: صباح الخير
0: إن شاء الله نارك أسعد لي مئة يا هاجر.
2: عايشة
0: هاي ليلى قولي عندك صغيرات يقراو؟
2: عندي.
0: هاي ربي فضلهم لك إن شاء الله. بديت تحضر العودة المدرسية ولا مازال بكري؟
2: ولا
0: بدينا شوي شوي ربي يعينك ان شاء الله وربي يوفق لك وليداتك ان شاء الله وتحية لكل مستمعينا في المردين وين ما كانوا داخل تونس وخارجها. السؤال متاعنا سهل ماهل قديش قيمة اعلى تخفيض في نيوس كولي 10% 15% ولا 50% تب خنو
2: 50%
0: قديش
2: 50%
0: وهي النسبة اللي توصلها التخفيضات على سكادو. ألف مبروك عليك أم بون دشا من أهداء المكتبة المثالية بيمساكن طريق صفاقس بحدة جامع الخير نيوس كولي. مبروك عليك لله.
2: هاي
0: يلا إن شاء الله ديما ربحين إن شاء الله نهارك زين سلمنا على العائلة الكل وفي الأمان. يلا
1: البونافير البونافير برعاية
0: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدة جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولين 20 955 407. يلا سيدي هذا شعانا لليوم مبروك على هاجر ربحت معنا اليوم البوند شالي تقضي به من نيوسكولي. انتم زيدا غدوة 8:04 تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا أم بوند شات نجموا تقضيوا به اللي تحبوا عليه الكل. يلا راجعين بعد شوية ما تبعدوش عنا رامي عايش لقيت ذي قول ألبي ميلا.

0: كامل من 7 ل 10.
1: رجعنا لكم هذه النجوى كرم تقول يا حلو. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم طيب، ربعينكم كان في الخدمه وطريق السلامه لكل مستعملي الطريق. بعد شويه نسمعوا زين العمر في غنية جميله برشا يقول احلى عشاء. هذه افونغو من غنيتنا سنونا بعد لحظات من توا.

0: يلا سيدي خليكم معنا. إذن البارح الفيسبوك وصور اللي شفناها البارح على مواقع التواصل الاجتماعي سواء انستغرام ولا فيسبوك كلها إذن الترند هو الذكريات تاع التسعينات واللبسة واللوك هكا متاع التسعينات وجو بداية التسعينات. خاصة شفنا برشا عبيد هكا اللي عجبتهم الجيست اللي صارت إذن ونس كل شركة فيه الترند وذكريات جميلة جدا خاصة كلابسة هيك والموضة امتع الفترة هيك. على كل حال احنا لقية ذي بش نحكيه على العودة المدرسية، نحكيه على رياض الأطفال، نحكيه على التكوين المهني، نحكيه أيضا على أيام قليلة ما زالت تفصلنا عن العودة المدرسية بعد 13 أسبوع من العطلة اللي عدوها أغلب التلاميذ في نسق يمزج بين السهر إذا وأجواء الصيف. عموما على كل حال العودة على الأبواب، استعدادات، تصريحات، أرقام، هذا الكل باش نحكيوه ونسمعوا زيادة أهم التصريحات بخصوص رياض الأطفال والموضوع اللي تحكي فيه برشا في الآونة الأخيرة. إذا ما يفوتك شيء لقيت هذا، ما يفوتك شيء. نبدأ نحكي على التكوين المهني. عدد المترشحين من الحاملين لشهادة البكالوريا لبلغ نحكي في التكوين المهني المترشحين من الحاملين لشهادة البكالوريا اللي اختاروا مباشرة يمشيوا للتكوين المهني والتحقوا يعني لدورات ولا بدورات تكوين المهني خلال السنة القادمة 2026-2027 حوالي 6000 مترشح ديريكت من الباك مشيو للتكوين حسب ما كشفوا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، واللي أفاد بأنه النظرة للتكوين المهني قاعدة تتغير وأصبح التكوين المهني خيار استراتيجي لبرشة تلامذة. وكشف الوزير أنه إلى حدود يوم أمس تم فتح 26,000 موطن تكوين وتوفير أكثر من 17,000 سرير بالمبيتات. الوزير قال أيضا أنه جديد خلال هذه السنة هو إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة أهمها مرافق حياة وعديد المنظومات الشمسية وشبكات الاتصال إذن وغيره يعني من الاختصاصات التكوينية الجديدة. وأشار الوزير لأنه الخيار هذه السنة كان التوجه نحو التسجيل عن بعد والدفع الإلكتروني سواء لمباشرة التكوين ولا الانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. هيت نسمعوا احنا في تصريحه تصريح إعلامي شنو قال البارح بخصوص السنة التكوينية الجديدة.
1: حقيقة العديد من الجديد، اليوم فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة، أصبح خيار. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة والعديد من المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجه في البرامج التكوينية وسيتم خلال السنة التكوينية دي إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني. اليوم شوفوا سوق الشغل يتغير، اليوم عاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات. إذا كان اليوم الحد من نسبة البطالة المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني.
0: إذن فرصة أكيد التكوين المهني لبرشة من شبابنا لينجموا يلقوا مسارات تكوينية في اختصاصات متنوعة وجديدة. إسناه هو حسب آخر الأرقام المعلن عنها 6,000 مترشح إذن مجمع اللي نجحوا في البكالوريا إسناه توجهوا مباشرة للتكوين المهني، وهذا يدل إنه النظرة قاعدة تغير للتكوين وبرشة ولو يشوفوا أكيد فرصة ينجم يعني في سنوات قليلة فإنه ينجم يتمتع بتكوين مهم يخليه إذا يعمل ولا يخدم الحاجة اللي يحب عليها في المستقبل. على كل حال ربي يوفق الجميع وربي يعين الجميع. نحكيه على رياض الأطفال ومحاضن الأطفال كهية مدير بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عليسة أخواجة البارحة إذا جددت الدعوة للأولياء إلى ضرورة الاطلاع على قائمة رياض الأطفال ومحاضر الأطفال القانونية والمعترف بها حماية لأطفالهم. دونك قبل ما نقيدوا صغيرنا في روضة ولا محضنة ماذا بينا نثبتوا اسكو أمورها قانونية وإلا لا. عندكم القائمات موجودة تنجموا تدخلوا إذا على الموقع هيت نذكركم بالموقع باش نجموا تثبتوا اسكو مرسمة المؤسسة اللي باش حط فيها صغيرك بالقائمة هذه ولا هي toufoula.fam.gov.tn/parent. إذا تلقاو إلا موقع ذي. نذكروا اللي بليغ كان الزر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أكدت فيه ودعات فيه كافة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة إلا خاصة محاضن ولا رياض أطفال ولا محاضن مدرسية مستوفية لكل الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. على كل حال هو حسب الأرقام إذا اللي أوردتها البارحة كهية مدير بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة هو الطفولة وكبار السن عليسة أخواجة تقول أنه القائمة تضم 5764 روضة قانونية و2980 حضانة معترف بها. نواصل معكم هو الحديث بخصوص رياض ومحاضن الأطفال. قالت أيضا أنه تونس تشمل 54 روضة عمومية دامجة موزعة على المناطق الريفية والجبلية ب23 ولاية. قالت تضم 3000 طفل بتسعيرة قدرها 50 دينار شهريا مع إعفاء الأطفال المصابين بطيف التوحد وأطفال العائلات المعوزة من هذا المعلوم. أشارت إلى أنه برنامج روضتنا في حومتنا يدعم 35000 طفل من العائلات المعوزة وانت تكفل الوزارة بالمعاليم ودعات العائلات محدودة الدخل باش يتصلوا بالمندوبيات الجهوية للأسرة والطفولة باش يطلعوا على شروط إلحاق أطفالهم بهذه الفضاءات. أيضا بخصوص البرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال قالت أنه السنة الدراسية القادمة باش تشهد إدماج حوالي 1200 طفل مع تكفل الوزارة بالمعاليم الموظفة. بخصوص الروضات الخاصة المسؤولة دعات الأولياء إلى التحلي بالوعي اللازم حتى يكونوا شركاء في العملية التربوية وبينت أنه يمكنهم الاطلاع على كراس الشروط المتعلقة بإحداث هذه الفضائيات عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وكشفت أنه مصالح التفقد بالوزارة تأمن ما بين 3 و4 زيارات تفقدية لرياض الأطفال بالقطاع الخاص سنويا وذكرت بالرقم الأخضر اللي هو 1809 للعفو 1809 هذا الرقم الأخضر 1809 للإبلاغ عن أي إخلالات أو تجاوزات. فيما يتعلق بالكلمات اللي نسموها بخصوص الشروط التعجيزية وللمصاريف الإضافية اللي تفرضها بعض رياض الأطفال خلال العام الدراسي كانت شدت على أنه المطالبة بأي معلوم إضافي لجانب المعلوم الشهري هو ممنوع كما جدت التأكيد على أنه نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي يبقى ممنوع منعا باتا حتى لو كان يبدأ الولي موافق حسب ما صرحت البارحة على الإذاعة الوطنية. في نفس السياق وإحنا نحكيه على رياض ومحاضن الأطفال برشا حديث إذن على الأسعار والكلفة وتوحيد الأسعار ودعوات إذن لتوحيد البرامج ولا أسعار. النائب في البرلمان بسمة الهمامي هي من أصحاب المبادرة التشريعية لتنظيم رياض ومحاضن الأطفال كانت أكدت في تصريح إعلامي أن القطاع هذا يستوجب مراجعات هيكلية وشاملة تاخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل. أوضحت في تصريح أن القطاع لا يجب أن يكون قطاع للمنافسة نفس الربحية. بينت أنه أصحاب المبادرة خصصوا بندا في المقترح لمسألة التسعيرة وقالت أنه يجب ضبط التسعيرة حسب المضامين ووضحت أنه من الضروري توحيد هذه المضامين مهما كانت الروضة ومهما كان الموقع متاحة. إذن علقت أيضا رئيس الغرفة الوطنية لرياض ومحاض الأطفال نبيها كمون على الدعوات إلى توحيد تسعيرة رياض الأطفال وأكدت أنه توحيد التسعيرة غير ممكن ولن يحدث تحدث وفق تعبيرها. وأرجعت نبيها كمون في تصريح إعلامي البارح عدم إمكانية توحيد تسعيرة رياض الأطفال إلى عدة عوامل ما نجموش يوحدوا تسعيرة. من بين العوامل هي اختلاف الخدمات من فضاء إلى آخر، اختلاف الموقع والمكان اللي توجد به الروضة، وما يفرضه من اختلاف في معاليم الكراء، أيضا عدة نقاط أخرى تحدثت عليها في تصريحها.
2: تعليقي هذا غير ممكن ولن يكون، لأنه الخدمات تختلف من مكان إلى مكان، والرياض مش هي نفسها، مش كما اللي كاري في البوليو يدفع 8 ملايين كراء، كما اللي كاري في حومة عادية يدفع 500-600 دينار كراء ديجا من الباز هذي. ثم بعد ذلك المؤطرين، مش كما واحد ماخذ مربي متخرج له شهادة بتاعه العليا كيف ما واحد ماخذ مستوى بكالوريا. توحيد البرنامج ممكن، هو ديجا موجود، لأنه فما حقيبة متاع تحسن عليها خدمة اليونيسيف مع وزارة المرأة وخرجت بحقيبة فيها البرنامج متاع 3 و4 و5 سنوات ووزعتها على جميع الرياض.
0: إذن كان هذا تصريح البارح على الإذاعة الوطنية. زاد نبيه كمون كانت انتقدت عدم إيلاء التربية ما قبل المدرسية الأهمية اللازمة رغم أنها تعتبر أهم مرحلة في تكوين شخصية الطفل. ذكرت أنه 47% فقط من الأطفال في تونس في سن ما قبل المدرسة، يعني أقل من 6 سنين، يخضعون إلى التأطير برياض الأطفال القانونية والمعتمدة. يعني 47 موجودين من الأطفال في تونس ما قبل سن المدرسة في رياض أطفال ومحاضن يعني قانونية ومعتمدة، مقابل 53% غير مؤطرين ويتم إيداعهم في فضاءات عشوائية وفق تعبيرها. وإدعات السلطات المعنية إلى ضرورة التدخل وتأمين التربية ما قبل المدرسية، وأفادت بأنه إصلاح القطاع يستوجب تخفيف الأداءات والأعباء والتكثيف من المراقبة من أجل وضع حد لأي روضة ما تلتزمش بالإجراءات وشروط الانتصاب، إضافة إلى مراجعة شروط إحداث المدارس الأجنبية لتستقطب أطفال في سن ما قبل التمدرسة. هذا شعنا اليوم في جولتنا في ما يفوتك شيء، مقالات وتصريحات، وما يفوتكم شيء معنا في صبحيتنا. ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، شي. يلا خليكم معنا في الاستماع. 49 دقيقة بعد 8 راجعنا.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهر على نرمة فامة. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646.
4: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: الله هالكلمة التونسية والنغمة التونسية. ناصر صموده كان قلبي طبعا نخلت معكم ل 58 دقيقة. شكرا على موعد كالعادة 9 و 4 أو 9 غير درج خارج 9 و 4. بعد شوية يكون معنا صديقنا خليل في البوان مارشي نعطيكم فكرة على الأسعار اليوم شنو تنجموا أكيد تبرمجوا القضية اليوم ودبرت اليوم شوية أخرى. ما تنسيوش إهدائتكم في فقرة من القلب للقلب الكل تلقاوا معنا إن شاء الله بداية من 9 غير ساعتنا الجاية متابعتنا متواصلة. الجو وتصلتنا 100% تونسية. بعد شوية بصوت سيد علي الرياحي يقول تكويت وما قلت تحيت برشا موسيقى تونسية في البلايليست متاعنا. راجعين بعد لحظات ما تبعدوش.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك ديما معاك.
2: نس بكري قالوا النهار على صبيحه،
3: النهار على صبيحه.
4: ملا عدل الموجة،
2: ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
4: النهار على صبيحه،
2: النهار على صبيحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة،
4: من السبعة للعشرة.
2: صلتينا صلتينا صلتينا.

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو. النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو. النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو.
1: قيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

نسبكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال، من 2 للجمعة، من 7 للعشرة، من 7 للعشرة.

0: كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 9:27، تحياتنا لكم. إذن مواصلين المشوار بلقاية ذي، نعملوا طلع على المرشي، نعملوا طلع على أسواقنا ومرشياتنا يوميا، وباش نمشيوا للبوان مرشي مع خليل.
0: لبوان مرشي، لبوان مرشي.
1: خليل حاضر معنا بالهاتف. صباح النور ونهارك سعيد يا خليل.
2: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعينا، لما بين نهاركم سعيد ان شاء الله. وياسمين،
1: نهارك مبروك يا خليل، فل وياسمين وكل الورود ومشتقات. خليل هاي نهارك زين يا خليل، لاباس؟
2: الله الحمد لله، شويه بريد ما كنت كليماتيزور
1: هكا وسيس روحك. والله الطقس مازال سخون، مازال سخون، مازال درجه الحراره مرتفعه.
2: اي
1: مازال درجه الحراره مرتفعه ومازلت السخانه موجوده، ولو انه الحديث على تقلبات جويه، لكن درجه الحراره كيما اليوم توصل ل 37 درجه بعد الظهر، والطقس يكون مغيم جزئيا، فبالتالي مازلت السخانه موجوده ومرافقتنا وربيعين الجميع، خاصة الناس اللي تخدم البرة وتتنقل في الشموسات. سيسر ويحكم وربي يحفظ الجميع. خوي اليوم وين موجودين؟
2: احنا اليوم كمان موجودين في مرشي الحي.
1: في مرشي الحي اليوم، في مرشي الحي به. يا اخويا ندخلوا معاك للمرشي، ايش عنا اليوم في مرشي الحي؟
2: اي سيدي، بالنسبة للمرشي اليوم عنا الخضرة البطاطا 2400 و2000 و2500، الطماطم

0: امبارح يا خليلي
1: يا سيدي البطاطا قلنا ب 2500 2400 وب 2000 الطماطم 1200 وب 2000 و 1500 و 1680 القرع ب 2000 اما 1500 فاما ب 1350 الاخرين القرع البصل 1500 وب 1300 البن الشعبي اما برشا انواع اما 2300 2500 3500 والبقلوتي 4500 وب 3450 على السلاريا 3000 وب 2500 توا باش نمشيو خضر الورقيه.
0: باهي شنو اللي عندنا في المارشي؟
1: بالنسبه للخضر الورقيه راسي يستلقوا المعدنوس استلقوا المعدنوس الحجمه 800 فرنك
0: 800
1: نعم
0: ايه
1: حجمة المعدنوس ولا السلق ب 800 اللفت ب 2000 الكلابس بدينار النعناع ب 700 البرودو ب 5 دينارات والخص ب 2000 و 2500 وفما ب 1500
0: كمان غالية الخضر الورقية لما حالة ما تحسيش بالكمية اللي متعودين بها يعني تحسها ناقصة شوية بون الأسباب
1: أو صيفك
0: صيف كما صحيت خليل هذا هو يلا سيدي كمل لنا نوصل للغلة يلا بسرعة باش
1: اي توش بشيو للغلة باهي الغلال على الدلاع والبلاي
0: لطف عليك يا خليل يلا سيدي كمل
1: باهي دلاع ب 1300 وب 1300 ثم بطيخ 1700 1600 وب 2500 الزروق ب 5000 800
0: شنو هو خليل؟
1: خوخ
0: الخوخ اي
1: الخوخ وين هو؟ ايوا اكبر يعني كمان
0: يلا خليل يلا اي
1: الخوخ 8500 5800 التفاح ب 4500 وب 3500 وب 2500 وب 4 دينارات العنب ب 8000 7500 وب 4000 العوينه 5800 5000 6000 التكلة 10 دينارات النزاز 8500 الفقوس 3000 3500 3000 200 وكارز 5000 و 3000 و 4000 و 800 توا باش نمشيو
0: الدجاج
1: اللحوم البيضاء والحمراء
0: باهي قداش سوم الدجاج اليوم في مرشي الحي؟
1: سوم الدجاج اليوم في مرشي الحي فما ب 10000 و 500 وفما ب 11000 و 900 معناها برسك 12 دينار باهي عندك تف الدان 9500 عندنا بخاب الدان بخاب الدان ب 13000 و 900 و 12000 و 800 وعندنا بخاب الدجاج العادي 14000 و 500 السكرو في الدان فما ب 17000 و 800 و 19000 و 500 والسكرو في الدجاج العادي ب 19000 و 500 نمشيو للحوم الحمراء.
0: باهي شنو عندك في الحي؟ اي
1: شنو رايك الساعة في الدجاج؟ فما ارتفاع ولا؟
0: بالطبيعة فما ارتفاع وملحوظ زادة.
1: باهي اي سي العلوش ب 60 هذاك العادة يتسمى قعدت فكر الريتم هذاك هو ب 60
0: 60 دينار كل العلوش اي
1: اي 60 دينار والبقري ب 50 برومو كوتليت 45 بقري مخلط 35 الحب الشمن ب 40 ابرة 50 معز 45 دينار وفما معز تونسي ب 60 دينار الدورة فما دورة ب 25 دورة ب 30 وكاملة ب 70 الكرش 6 دينارات الحرشة 12 دينار الهرقمة 25 بدت العلوش 65 جبدة البقري 55 راس العلوش 25

0: 30 المركز اما ب 30 اما ب 40 تو تمشي ولد بحر
1: ولد بحر
0: شنو عندها تشري لوراطه لوراطه ب 22 دينار و 800 و 23 دينار و 800 والمرجان ب 12 دينار و 800 شويه القاروس ب 30 دينار و 32 دينار و 800
1: اي نعم
0: اسكومبري 9800 10800 و 12 دينار و 7500 سردينه 4800 5800 6800 التريليا جويده 14 دينار و 800 كلب البحر 38 دينار
1: يا خليل قداش 38؟
0: 38 دينار او الدريل معناها كلب البحر
1: حاجه 38 دينار اي
0: على سيدي كذلك الحوت الغزال جويد هذا مش كبير لا هو كبير لا هو شكل متوسط تفرق 13 دينار و 800 15 دينار و 800 الفوكا 3600 قرنيت 36 دينار و 800 حلوف البحر 24 دينار و 800 شوري 14 دينار و 800 كروفات 24 دينار و 800 وب 29 دينار و 800 لمبوكا ب 19 و 8 23 و 8 25 دينار و 800 تشولا ب 38 دينار و 800 هذا يا خويا كمان شعلنا اليوم في مرشي اللوطاني
1: واضح يا خليل هكا رجعنا البارح مرض اليوم خليل
0: انا غالب هكا
1: اسمع ما شاتش 48 ساعة شايد سيدي هاي سي خليل ان شاء الله لاباس سيس روحك سيس روحك دار يا خليل دار عليك شوية هكا المرض مستبرد شوية ان شاء الله لاباس تحفظ على روحك يا خليل فما الطقس قاعد يتغير كمام سيس روحنا
0: وربي يحفظ
1: وربي يحفظ الجميع هاي قول لي شنو دبرتك بسرعة شنو دبرتك بسرعة خليل اي
0: تفضل
1: اعطينا دبارة بسرعة خليل اي
0: بعد بارا باي بارك يوم كسرونا في المقلي
1: هكا هو
0: عباد شرجينا
1: السهل مهل
0: مقليين وطريب بطاطا
1: يز في البركة في البركة يلا سيدي هاي يا اخوي البين
0: هاي يلا لقاء ترغب اخوي كمان يلا لقاء
1: ان شاء الله لبيس ان شاء الله سلامات يا خليل في لمعنا
2: لو بوان مارشي لو بوان مارشي
1: يلا سيدي خليكم معنا في الاستماع راجعين بعد ما نسمع الشيب بشير يقول يا ميمتي هدايتكم بعد لحظات من توا نقراوها من الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون النهار على صبيح واحد

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على لارم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة. انفو لاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: النهار على صباحو. النهار على صباحو مع كمال من 7 للعشرة.
4: تولى 10 غربة خارج الموجات راديو أرم أفام. نوصل معكم مستمعين الكرام إلى الفقرة الختامية من القلب للقلب. نسلم عليكم ليز انترنت الكل. صالح دردور صباح الورد دليلة عمروني زراعتية بسمة بريري. تحياتنا لكم الكل إذا مستمعينا وشكرا جزيلا إذا على كل مساجاتكم وكل لكومنتار اللي تخلطنا عبر صفحتنا الفيسبوك راديو أرم أفام. سيرين بنجيمة صباح الورد شكرا. تحياتنا مدام هدى يسرى أيضا بن عبد الرحمن نورة صباح الورد. وسيلة مسعود صباح النور. تحياتنا ليك لله. تحياتنا المدام هدى العيوني مدام كوثر نبيها يعقوب العذيري. تحياتنا ليك أيضا. ونجاح سنة زدة صباح الورد. تهني زدة سهام تقول لها مناسبة عيد ميلادها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة. قولوا لها صباح الورد حلم فندري نهارك سعيد. وسوسن من مساكن تحية ليكم. انتصار بالأمين صباح النور تقول الورد المنثور. تسلم إذا تقول من الخالات إيناس ومونيرة ورابعة وملكة وروعة. رنا زيدة ومدام زيدة النرجس يهنيوا عليك الشيش بعيد ميلاده. قولوا له كل عام وانت بألف خير وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. يتحبوا نغنية نوال غشام سيد المخرج. إذا قولوا له إن شاء الله كل عام وانت بألف خير يا علي وربي يعطيه الوقت الطيب وربي يفضل.

ربي فضل إن شاء الله. صباح صباح صباح النور. تقول بعد انتظار الأربع سنوات الحمد لله ربي رزقها بأول حفيد لله ربي فضله وربي إن شاء الله يعطيه الوقت الطيب يتربى في عزكم. ألف مبروك عليكم وإن شاء الله ربي يعطيه طول العمر والتوفيق والنجاح وإن شاء الله ديما فرحة.

0: ربي يفاطم ان شاء الله وربيعتي الوقت الطيب رندا صباح الورد. تحياتنا زي المجموعة كلنا نمشي تحية لكم كل أفراد المجموعة. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة العيد ميلاد الثالث يعني للمجموعة. إن شاء الله أكيد مزيد من التميز والتألق ومجموعة الحقيقة تمارس وتنشر ثقافة رياضة المشي. بالتوفيق لكم على كل سيد أحمد وكل أفراد المجموعة. تحياتنا زادة لغالية الجميلة, إذا تحية زادة البوها صديقنا محمد الصبيغ, والتحية زادة جي من عند مدام السكينة وكل العائلة. ربي فضلها غالية وربي يعطيها الوقت الطيب هي وخياتها الكل. يلا احنا نوصل معكم مع كلماتكم ورسائلكم الجميلة لنهاية مشوارنا صبحية اليوم. أوكي وحيدة وحيدة مازلنا أكيد في البداية واستناف إذا للبرمجة. على كل حال إن شاء الله في قادم الحلقات تكون خير وأفضل وأحسن ونكونوا عند حسن ظنكم مستمعينا الكرام. مشكورين إذا على الاستماع, إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. مشكور حافظ بن صالح, مادي خليل, هذه أجمل تحيات كمال زريلي, وملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة ونهاركم زينة.
1: نس بكري قالوا النهار على صبحه, النهار على صبحه. ملا عدل الموجة, ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيشوا الصبحية, تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور, الموسيقى, ضيوف وحوارات, والدورة في المرشي, وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه, النهار على صبحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة,
2: من السبعة للعشرة.
1: أرانا فام
3: في ساكن
1: في سوسة.
3: تونسنا
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام. راديو أرانا فام, راديو أرانا فام, أرانا فام ديما معاك, ديما معاك.

0: Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير. قال نجربها مرة بركة. أما المرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة. ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: بقية الشهر على ميرم فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. اشوا على كيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولاين 20 955 407.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على

0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: لقيت الشهر على ميرم فام كيقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك ديما معاك.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. لاويلي تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: بقيه الشهر على نرم افهم. بمناسبه العوده المدرسيه، الاتحاد المحلي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعه واسعار استثنائيه، وعلى ذمتكم ملابس جاهزه للكبار والصغار، احذيه، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشه مفاجئات اخرين. ومرحبا بكم في معرض العوده المدرسيه بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: على ام اف ام تونسنا
1: بقية الشهر على ام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على 3W

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. القناص موعدكم اليومي على لرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، الناس كل تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد القناص، أول موعد لنا بعد البرمجة الصيفية. سلام عليكم الناس كل، ونيصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 11:23 باش نرافقوكم إن شاء الله في ساعتين في هذا الموعد. أكيد باش تلقاو كل المستجدات الأخبار، نحكي أيضا على الحملات الأمنية والتحسيسية اللي صارت اليوم في مدينة مساكن احتفالا بسبعينية تأسيس الحرس الوطني، وأيضا في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. إن شاء الله تكون عودة آمنة بعيدا على كل التسرع والحوادث. ردوا بالنا الناس كل ونلتزموا ب يعني قوانين السلامة المرورية، ونحترموا إشارات المرور، ونخفضوا من السرعة متاعنا، ونخموا في صغيراتنا، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم الناس الكل. نحكيوا على نشاط جديد بتنظيم الجمعية المرافقة والانطلاق للطفل المتوحد بمساكن، وأيضا بشراكة مع نادي الدراجات النارية بسوسة. بعد شوية أكيد بشكون معنا مدام نسرين بونيب وأيضا السيد محمد اللاشاد للحديث على التظاهرة هذه أكيد، ونسغلوا حتى حضور سي محمد أكيد، ونحكيه على العودة المدرسية والسلامة المرورية وما أدراك ما الدراجات النارية ويعني السرعة والصغيرات اللي يأخذوا في الدراجات هذه للأسف، وربما ميحترموش زادة الإشارات المرور. ضروري برشا ومهم برشا نعدي لهم مساجات اليوم ورسائل تحسيسية إن شاء الله قبل العودة المدرسية. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68، كيف تجمعوا تكلمونا على 71 134 396. فاصل قصير وبعد رجعين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد لحديش 32 دقيقة. مرحبا بكم الناسكل. نسلم عليكم من يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. سعيد برشا معنا مدام نسرين بونيب. مدام نسرين أهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلامة عسلامة مهدي, يعطيك الصحة على تغطية النشاط نتاع الجمعية. شكرا عايشك.
1: مرحبا بك, كل الشكر لك على تلبية الدعوة. النشاط موقفش في الصيف, قعدتوا ديما ناشطين, باش نرجعوا بعد شوية أكيد نحكيوا أكثر. سي محمد الشاهد أهلا وسهلا مرحبا. سي محمد
3: مرحبا, عايشك بارك الله.
1: مرحبا نادي الدراجات النارية بسوسة. نحكيوا على تظاهرة يعني متميزة الحقيقة مدام نسرين, دونك ديما تحاولوا نقولوا احنا فما تجديد,
2: خروج على الروتين.
1: ايوه والحاجه اللي ما كناش متعودين بها.
2: صحيح. لا أي. صحيح, وهذا هو الهدف نتاع الانشطه الخارجيه, خاطر احنا في الجمعيه عندنا الانشطه الداخليه اللي نعملوها في مقر الجمعيه, وعندنا اللي هي اني
1: ملي انتم تلوجوا على الابداع وتصنعوا في الابداع زاد ما شاء الله.
2: الانتباه أي. لانه بيانسي. برشا ما يعرفوش انه الجمعيه كانت موجوده من 2014. كانت انت تعرف مهدي تاريخ الجمعيه ما كانتش ظاهره. اي ما كانتش ظاهره كيما احنا parmi les objectifs اللي يعني معناها حددته انه نعرف بالجمعيه, لازم الناس تعرف انه عندنا جمعيه اطفال توحد موجوده في مساكن وقاعدين نشطوا, قاعدين نقدموا بالصغيرات معناها ونجيبوا في نتائج معناها مفرحه على الاخر. احنا الانشطه هذه ديما قلت لك نخرجوا على الروتين باش نحفزوا الصغيرات, ديما تقريب طفل توحد من الطفل العادي, كيفاش باش نقربوه, نعيشوه التجارب هذه كيما التجربه هذه.
1: كما خممتوا حتى قبل في الاوليه زاد كيف كيف. أيه. نذكر وقت اللي عملت المارش تقريبا.
2: اي وش مشك هو أيه. احنا لي زوبجيكتيف نتاعنا عملنا رحله وهزينا الاوليه أيه. معانا مشينا البيسين مثلا والاوليه صحبه
1: الاوليه, معناها تخموا في الطفل والمحيط نتاعو زاد كيف كيف.
2: خاطر هو برمي لوبجيكتيف تاع الجمعيه انه انتغري لي بارون في لي زكتيفيتي نتاع الجمعيه, ادماج الولي باش يشوف هو نعلموه من ناحيه كيفاش يتعامل مع صغيره. احنا كيف كيف كستاف كستاف الجمعيه المركز يعين تصرف الولي مع ولده. هو غلط الولي في هيك, هو الولي يعرف كيفاش يتعامل مع ولده في الموقف الفلاني. ياسر عاون ستاف في الحكايه هذه, والحقيقه الاولياء شايفين على الحكايه لدرجه انه مساعد يا مدام نسرين وقتاش النشاط الجاي, معناها ولاو يترقبوا في الانشطه ورا النشاط.
1: سي محمد نقولوا احنا تجربة جديدة بالنسبة لكم في العمل هذا الجمعيات.
3: هي احنا خدمنا
1: عملت ديزاكسيون كيما هيك,
3: عملنا ديزاكسيون كيما هيك, اما فما فرق ما بين لي ديزاكسيون. عملنا مع القرى لسويس, كل رمضان نمشيو القرى لسويس ونعملوا بهم دورة صغيرات ونقعدوا بحضرهم شوية وكل شيء. عملنا مع برشا جمعيات, عملنا مع مهرجانات مهرجان نوسو كل عام نشاركوا فيه, مهرجان برتقال في جرومباليا شاركنا فيه, برشا مهرجانات في مستير, برشا بلايس. اما الفرق تو بالجمعيه هذه هي الحقيقه احنا فرحنا برشا
1: المبادره كانت مع مدام نسرين.
3: احنا فرحنا برشا على خاطر المبادره جات منهم هما. وعلاش فرحنا برشا احنا كي جات منهم هما, خاطر مش بالسهل باش جمعيه نتاع اطفال كيما هكا تعطي فيك ثقه مش تركب الصغار على الموتو, ومش بالسهل بلاش الولي يعطي فيك ثقه تركب له ولده. معناها ماهيش سهله. احنا فرحتنا برشا خاطر كيما تعرف انت مادي عندك سنوات معانا وسنوات نجيو بحذاك, احنا نخدموا على الحكايه هذه, نخدموا باش نبدلوا صوره المطار عند العباد. احنا الاستدعاء هذايا علاش فرحنا برشا, خاطر فهمنا وعرفنا الا احنا الخدمه اللي نخدموا فيها في ثنيه صحيحه. معنا وصلنا أن مش العباد في الشارع بدلت نظرتها, لا
1: أي.
3: توصل الجمعية كما هكا تناديك تقول لك يجري ركب لي صغيرات, فريمون هذا شرف ما كناش نحلموا به. معناها أول ما بدينا احنا 20 عام التالي على أي. فكرة احنا أي. احتفلنا بالعشرينية متاع
1: ما شاء الله أي.
3: وأول نشاط للجمعية في العشرينية هي النشاط هذا اللي مش يصير.
1: معناها من 2006
3: من 2006
1: أي.
3: أول نشاط مش يصير في الفانتيام انيفرسير هو النشاط هذا, واحنا فرحنا برشا كيما قلت لك خاطر هما خموا فينا.
1: حضرين بروجرام كامل الاحتفال هذا عندكم؟
3: عملنا احنا الاحتفال نتاعنا عملناه, اما هذه

0: النشاط في الفنتيام انيفيرسير نتاع الجمعيه. وكما قلت لك كاني واحد من الناس اول مره نتقابل يعني ومدام نسرين، اما سمعت عليها كلام فريمون يهز تونس على الكتاف
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. معناها منهم واحده قالت لي مدام نسرين هذيك كي تبدا عندها مشكله مع صغيرك هي تدق عليك دارك باش تحلك مشكلتك. معناها فريمون ناس كيما هكا كي نحتكوا بهم احنا شرف كبير لنا، احنا صدقني فرحانين اكثر من الصغار، اكثر من الصغيرات اللي مشاركوا معنا. الا احنا مش نتعاملوا مع الجمعيه هذه خاطر عندها سمعه الجمعيه ما شاء الله. وقت اللي هبطت لافيش في الميرو نتاعي ولا في الميرو نتاع الجمعيه اللي عرضنا مش تعملوا نشاط مع الجمعيه كذا، والله هذيك مدام نسرين فريمون من عز الناس. معنا سمعت عليها كان الخير الحقيقه مش من الورود. احنا اول مره نتلاقاو مدام نسرين
1: اول مره وبحدينا في الراديو
0: اول مره وبحديكم في الراديو وان شاء الله مش اخر مره
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ديما نجددوا
1: النشاط مدام نسرين. البروجرام في النشاط هذا اللي باش يكون نهار الاحد 13 سبتمبر تقريبا قبل نهارين يعني من العوده المدرسيه دونك
2: ان شاء الله. والله مهدي تاثرت برشا بالكلام اللي قالوا خاطر ما في باليش به، والحقيقه الاحساس هذا يخليني نزيد نحس بالمسؤوليه خاطر بالحق الصغيرات هذوما نحس عليهم بحكم ديما نقول راني عشت التجربة متاع قول لهم راني الأولياء كي نجي نحكي معاهم قول لهم راني كيفكم راني عشت كيفكم جي باسي بار لو ميم شومان كو فو دونك نعتبرها مسؤولية وإن شاء الله نكون قد المسؤولية هذه. ونشكر الأولياء زاد اللي عطاوني ثقتهم كما قال سي محمد. الحقيقة الثقة هذيك ما تنجمش تشراها بالفلوس معنا، ومانيش مستعدة باش نخسرها، باش نعمل كل مجهودي اللي نجمو قدر عليه ربي باش نعملو باش نحافظ عليه.
1: شنو البروغرام دونك باش يكون نهار الاحد؟ كيفاش دونك التظاهره كيفاش باش تكون بالضبط؟ الطريقه اللي باش تاخذوه الدوره وين باش تكون؟
2: اي احنا كيما قلت لك اني راهو دوزون النشاط موجه للصغيرات هذوما رفقه الاولياء ان شاء الله باش يكونوا حاضرين. وفي نفس الوقت لفت الانتباه معناها نعرف بجمعيتي يعني اني كرئيس جمعيه من حقي باش او من واجباتي نعرف بالجمعيه دونك السونس ان نجيب الدعم. يعني ما نجمش نخدم بلاش دعم. احنا جمعيه خيريه تعرف مادي تعنى باطفال التوحد ذو العائلات المعوزه. ونظرا يعني للموارد الماليه الضعيفه احنا لباس الحمد لله لحد الان، اما نحب نقدمه. ما نجمش اني نغطي الشارج نتاعي نتاع الجمعيه ونقعد نكت في داي، لا ماذا بيا نقدم، ماذا بيا عندي سالسونسوريال ناثثها باش يتفادوا منها صغيرات، ماذا بيا معهد مهن يكون موجود، ماذا بيا نبدا في اشغال نتاع معهد مهن باش الصغيرات
1: تمام مداخيلكم كان بالدعم اللي يجيكم
2: الرجال الاعمال. والمنحه ناخذوا في منحه من البلديه نشكرها من المنبر هذي. ناخذوا منحه زاده من الشؤون الاجتماعيه بارك الله فيهم ما يقصروش. الحقيقه مهدي الحقيقه احنا يوميا الناس تجيب دعم، فما اللي يجيب لك 10,000، فما اللي يجيب لك 100,000، فما اللي يجيب لك 300، كل قدير وقدره. احنا اللمهم قاعدين اللمهم ونحاولوا باش نحطوهم في البلايس باهي هما ظاهرين روا. احنا عملنا تحسينات وتجي مهدي تشوف التحسينات اللي عملناها في الجمعيه ومش تتفاجئ. ما نعرفش كاريتهاش قبل
1: انت الجمعيه بيانسير مشيت مرتين وثلاثه
2: اجي اشوف الواجهه الجديده والمنظر الجديد. احنا حضرناه بمناسبه الرونتري سكولير الجديد من العام الجديد. باهي الهدف الثاني هي تجربه الصغيرات، هي عبارة على تجربة حسية ترفيهية حركية اجتماعية. التفاعل الاجتماعي مع الصغيرات هذيك مطلوب. معناها أني كي يتعامل مع الصغير كي يتعامل مع حد ما يعرفوش أول مرة ويركب معاه ويعطي فيه الثقة راهو هذيك يعاون تحفيز اجتماع الصغير هذيك، وهذا هو الهدف نتاعي تحسين المجاز نتاع الصغير. راهو أني حتى منطلق من تجربتي الصغير قد ما يبدأ فرحان قد تلقاه متقبل يتعلم منك. خاطر احنا فاش قاعدين نعملوا مع طفل التوحد نعلموا فيهم كيفاش يتصرفوا السلوك الصحيح. يجي واحد زمني نسلم عليه هذاك سلوك صحيح، مش نقعد نغزر ولا كانوا مش موجود. لا التفاعل الاجتماعي هذاك بارمي الحاجات اللي احنا نخدموا عليها. دونك احنا التجربه هذه شفناها استثنائيه، خرجنا على الروتين العادي اول مره نعملوها. ما سمعتش قبل حد معناها سبقنا بالتجربه هذه. نشكر الحقيقه نحب نشكر ياسر السي محمد سي عمر بوني بالناس اللي تواصلنا معاهم في جمعيه الدرجات الناريه كانوا متعاونين وبالحق الحقيقه حسينا انهم معناها
1: السيركوي وين باش يكون كيفاش
2: السيركوي؟ السيركوي مش نتلاقاو قدام الجمعيه الانطلاق قدام الجمعيه وبعد باش ننطلقوا من طريق الوردانيين خاطر احنا موجودين طريق الوردانيين باش نقصوا السكه ونطلعوا على طريق 30 وبعد نرجعوا على جي بي ان ومن جي بي ان ان شاء الله باش
1: ملتقى وين؟
2: ملتقى في ساحه الحريه.
1: ساحه الحريه
2: ان شاء الله.
1: ممتاز. سيركوي باهي طويله حتى صغيرات يشيخوا دونك
2: مالا. وطبعا احنا هما احنا متفاهمنا الحقيقه اني فرحانه خاطر نتعامل ناس باقولاتهم ناس معناها واعيين مش احنا نقولوا فروخ صغار يتنطروا لا ناس معناها عارفين كيفاش يعملوا دونك سلامه الصغيرات هذوما حكينا فيهم لانه احنا مانيش في سباق مانيش باش نعملوا سباق هاي. احنا باش نعيشوا تجربه ركوب دراجه ناريه مع سائق سائق الدراجة هذية ونمشيه بشوية واحدة واحدة فهمت وإحنا إن شاء الله الأولياء متاحهم يبدأوا يتبعوا فيهم من تالي سواء بالبوس متاع الجمعية وإلا بالكريب اللي مش تتوفر نهارتها
1: سي محمد نوك باش توفروا كل ظروف السلامة لل...
0: إن شاء الله أنا نحب نطمن مدام نسرين ونحب نطمن الأولياء راكم في أيدي آمنة أحنا ناس معناها عنا تجربة طويلة عنا تجربة متاع 20 عام على الموتو وإحنا كي حتى كي نخرجوا إحنا عنا قوانين متاعنا ما غير بخلاف الجمعية عنا قوانين وحاجة ذي تعرفها أنت سمادي دونك نحب نطمن الأولياء ما تخافوش على صغيراتكم بقدرة ربي يروحوا شيخين عاملين جو في إطار السلامة ما عناش حتى مشكلة حبيت نقول لك زادة راهو سي عمر بوناب وسي فؤاد الفقيه رئيس الجمعية وسي عمر بوناب نائب الرئيس مستنسين وقت اللي تجي تظاهرة كما هكا تكلموا تقولوا راهو فما كذا كذا يقولك به تون ندرسوا الموضوع ونشوفوا والله حقاً الحق نقولك بصدق وقت اللي كلمت سي عمر بوناب وكلمت سي فؤاد الفقيه ديريكت قالوا لي أوكي
2: بارك الله فيهم
0: ديريكت ما غير حتى تخمام في لحظة قالوا لي أوكي نظموا الحكاية وأوكي خاطر حكاية كما هكا قلت لك معنا تفرحنا برشا احنا وتشرفنا برشا
1: واضح
0: ان شاء الله بقدره ربي تهنيوا معناها صغيراتكم في الحفظ والامان راهي جمعيه سوسه حتى نفتح قوسين جمعيه سوسه حتى الجامعه التونسيه للدراجة الناريه في التظاهرات الكبيره كيما الموتوتور مثلا الموتوتور هذه كيما تقول انت في الفوت كوب دي موند موتوتور تصير كل مره يعملوها في بلاد صارت في تونس خدمتها الجامعه التونسيه خدمتها مع سوسه والتظاهرات الكبيره اللي لازمها خدمه صحيحه وكل تخدمها مع سوسه خاطر احنا ناس بروفيسيونيل وناس منظمين برشا وناس معناها نعرفوا فاش قاعدين نعملوا دونك تهنوا على صغيراتكم مدام نسرين تهن على صغيراتك
2: ربي يفضلكم
0: وبقدرة ربي ما يصير كان خير
1: ان شاء الله ان شاء الله عندك كلمه اضافيه مدام نسرين
2: يعيشك لين اكد انه الرد كان سريع معناها وقت طلبت تفاجئت من الرد والموافقه بسرعه معناها ما قعدوش يخموا مثلا حتى نشوفوا وحتى نخموا ليه بالعكس الرد كان سريع واحنا لما حاله اون فيكسي اون دات اما جيت ايامك سخانه وكل كي اون بورتي بور لو 13 ان شاء الله سبتمبر نهار 13 سبتمبر الخمسة متاع العشية اللي يحب يجي يدعمنا زاد مرحبا به الحقيقة احنا نستحق الدعم حتى بالكلمة الطيبة يا مهدي راهو مش نحكيو على الدعم المادي فقط احنا حتى الكلمة الطيبة كي تسمعها ويشجعونا وتشجع الأولياء وناخذوا بخاطر اني مثلا ديما نسيس على شعور الولي خاطر نعرف الولي اللي عنده طفل واحد راهو يبدا حساس ماذا بينا نسيسوه كيما الوليد الصغير
1: ممتاز سي محمد نستغلوا زاد تواجدك جوست باش نبعدوا شويه على الموضوع هذا نحكيوا على العوده المدرسيه والحقيقه مع نهايه هذه العطله ونتصورك عينت كيما نعاين الناس الكل الحقيقه سورتو فيما يخص الدراجات الناريه والله البارح باريكزومبل معناها الحقيقه على عجله برك ولا كاسكا ولا حتى شيء وشقت عليه كرهبه وكانت تصير كارثه معنا بعد قوات لوموند غادي الحقيقه وظهر هذه قاعده تزيد فماش اليوم ميساج نجم نكملوا به فيما يخص اليوم مستعملي الطريق بصفه عامه سي محمد
0: والله مستعملي الطريق اني ديما عندي كلمه نقولها للتلامذه نتاعي راهي الكرهبه ما تصنعتش باش انت تجري ولا باش تلعب بها في الكيس راهي صنعت باش ترتحك باش تصنعت ديما نقول لهم الكهرباء راهي تصنعت باش انت كي تمشي تقضي من المرشي تبداش تهز القفه في يدك وعرقت وعرقتك شرتله وتمشي على رجليك حتى توصل دارك لا مش تركب في كهربتك ليماتيزي والقفه محطوطه مع جنبك مرتاح دونك الكهرباء تعملت باش ترتحك مش باش تجري الفيسبا كيف كيف تو انت طفل صغير ماشي تقرا في الليسي ولا ماشي تقرا في المكتب ولا لا هو ابوك وفر لك فيسبا ويعلم بيه ربي كيفاش وفرها الفيسبا هذيك خاطر الفيسبا تو ماهيش رخيصه معناها هذيك وفرها لك انت باش تمشي مرتاح وتروح مرتاح مش باش تمشي على عجله وتمشي تجري وتدوب على اليمين وبعد معناها هو بعد الولي يولي يحس روحه وفر لك حاجه باش ضر بها ولده علاش توجع في قلب بوك اني نحب نفهم اني نحب نوجه نداء نحب نغزر في عينين الصغيرات قولوا علاش توجع له في قلبه بوك وقت اللي انت تجرى لك حاجه راهو بامك وبوك شقعدوا موجوعين مش انت فهمت شنو معناه ينجم هو الله لا يقدر يمشي على روحه أمه تقعد عمرها كل تبكي عليه
1: تقول كلي سبب
0: تي هي سبب أبوه يقعد عمره كل ما يرقدش النوم يقول إني شريتها له تعليش خمم فيها أنت الحكاية هيك قبل ما تهز على عجلة خمم في أبوك وأمك اللي هو لا يزي معناها حط دم قلبه باش يشريها لك، ولا يزي يقعد يحط في دم قلبه عمره كل بعدك انت، فهمت شنو معناه هو موصل شري فيسبا الا عنده مخ يخمم به، خمم شويه، خمم في لحظه راه الاكسيدون يجي في لحظه ما تفقش بيه،
1: صحيح
0: في فراكسيون سكوند يصير الاكسيدون. اغلب العباد بعد ما يكمل الاكسيدون تقول له كيفاش صار الاكسيدون، قلت والله ما فقت بشيء، يا ودي علاش نوصلوا لهذا، علاش، فهمتني؟
1: صحيح. ان شاء الله ربي يحفظنا الناس كل، ان شاء الله تكون عوده مدرسيه امنه
0: ان شاء الله
1: لكل الصغيرات التلاميذ والطلبه، ان شاء الله نتمنى لهم زاد النجاح والتوفيق. كل شكر لك مدام نسرين على تلبيه الدعوه. سي محمد بارك الله فيك على الحضور، سعيد برشا بحضوركم اليوم، باش خليكم مع فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا،
3: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: قيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

page Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعوا في القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار وسبعة دقائق. نسلم عليكم الناس كل في جولتنا على الأخبار الجهوية. نحكي في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث سلك الحرس الوطني، احتضن مقر فوج التدخل بإقليم الحرس الوطني بسوسة يوم الأحد 6 سبتمبر حفل جهوي أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة بحضور عدد من الإطارات الجهوية والأمنية والعسكرية وأعوان وإطارات سلك الحرس الوطني المتقاعدين على إحياء هذه الذكرى المجيدة. وسهلة التظاهرة بأداء تحية العلم على إثرها هنأ والي الجهة كافة أعوان وإطارات الحرس الوطني بالذكرى 70 لانبعاث سلكهم، مثمنا ما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن تونس واستقرارها وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مترحما على شهدائنا الأبرار، مؤكدا أيضا على أهمية الدور الذي يضطرع به السلك في منظومة الأمن الوطني. كما تفضل السيد مدير إقليم الحرس الوطني بسوسة بكلمة أشار من خلالها إلى رمزية الاحتفال بهذه الذكرى، معبرا عن فخر واعتزاز أبناء السلك إلى الانتماء لمؤسسة أمنية وطنية عريقة قدمت تضحيات عديدة للذود والدفاع عن حرمة الوطن. وتضمن البرنامج حفل تكريم تم خلاله تكريم أرملة الشهيد منعم الغرسلي إلى جانب ثلة من الزملاء المتقاعدين الراجعين بالنظر إلى إقليم الحرس الوطني بسوسة، وذلك تقديرا لما قدموه من تضحيات وما بذلوه من جهود طيلة مسيرتهم المهنية. كما تم تنظيم حملة للتبرع بالدم بمقر فوج التدخل بالتنسيق مع المركز الجهوي للنقل الدم بسوسة، حيث شارك فيه عدد من الإطارات والأعوان التابعين لإدارة الإقليم الحرس الوطني بسوسة. وقد تم بالمناسبة تكريم السيدة مديرة المركز الجهوي لنقل الدم بسوسة، وفي إطار التواصل مع مستعملي الطريق والتحسيس بالسلامة المرورية تم توزيع كمية من حاملات المفاتيح الحاملة لشعار الذكرى 70 لانبعاث سلك الحرس الوطني، وذلك من قبل أعوان حرس المرور على مستوى مفترق كود القنطاوي بالطريق الوطنية رقم 1 كيلومتر 131 وعلى مستوى مفترق 101 بنفيضة، حيث تم توزيعه على عدد من مستعملي الطريق. كما تضمن البرنامج تنظيم حملة تشجير على مستوى مفترق أولاد بنزينة بشط مريم ومفترق 104 بجهة تنفيضة، وكذلك بالطريق الوطنية رقم 12 على مستوى بلدة سيد الهاني، وذلك بالتنسيق والدعم مع المصالح البلدية بالمكان. وتأتي هذه التظاهرة بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث سلك الحرس الوطني لتجمع بين تخليد هذه الذكرى وتكريم المتقاعدين وعائلات الشهداء، إلى جانب مبادرات ذات أبعاد اجتماعية وبيئية وتوعوية. ووكب الاحتفال السادة معتمد جوهرة ومدير إقليم الحرس الوطني بسوسة ومدير إقليم الأمن الوطني بالنيابة والمدير الجهوي للحماية المدنية والمدير الجهوي للديوان ورؤساء مناطق الحرس الوطني ورؤساء مناطق الأمن الوطني، إلى جانب عدد من إطارات وأعوان الحرس الوطني مختلف الأسلاك الأمنية وعدد من إطارات وأعوان الحرس الوطني المتقاعدين وعدد أيضا من الإطارات الجهوية والمحلية. في إطار متابعة العودة الجامعية أدى السيد سفيان تنفوري والي سوسة صباح يوم أمس زيارة ميدانية إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة والمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة، رفقة السيد معتمد سوسة الرياض والسيد رئيس جامعة سوسة والسيد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالوسط والسيد مدير ديوان الخدمات الجامعية ورئيس المجلس المحلي وعدد من الإطارات وعمدة المكان. وخلال الزيارة اطلع السيد الوالي على عدد من الفضائيات والمرافق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، من بينها حاضنة المؤسسة المخصصة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث التقى بعدد من باعثي المشاريع المحتضنين بفضاء الابتكار واستمع إلى عروض حول مشاريعهم وأفكارهم الريادية وأفاق تطويرها بما يساهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتشجيع المبادرة الخاصة لدى الشباب. كما شملت زيارة مركز المهن بالمدرسة، حيث التقى السيد الوالي ومرافق بأعضاء من عدد من النوادي العلمية النشطة وفي مقدمتها نادي الروبوتيك إنزو تيم الذي يعرف أو يعنى بتطوير مهارات الطلبة في مجالات الإلكترونيات والبرمجة والميكانيك من خلال تصميم وتصنيع الروبوتات، ونادي الطيران الذي يعمل أعضاؤه على تصميم الطائرات الشراعية والطائرات دون طيار واستكشاف الأنظمة المدمجة المتقدمة. وقدم أعضاء الناديين لمحة عن أنشطتهم العلمية العلمية والتقنية، إلى جانب استعراض أبرز مشاركاتهم والإنجازات التي حققوها في مختلف المسابقات والتظاهرات الوطنية والدولية، مؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة التميز والابتكار وتمثيل المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة أفضل تمثيل في المحافل العلمية والتكنولوجية، بما يعزز ريادتها ومزيد إشعاعها على المستويين الوطني والدولي. ومن جهته ثمن السيد الوالي المجهودات التي يبذلها طلب المشرفون على هذه النوادي والمشاريع، مشيدا بروح المبادرة والإبداع التي يتميزون بها، ومؤكدا على أهمية دعم الكفاءات الشابة وتشجيعها على تطوير مشاريعها وأفكارها المبتكرة بما يخدم مسار التنمية ويدعم الاقتصاد الوطني. كما شملت زيارة المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة المتحصل على شهادة المطابقة الدولية في مجال السلامة الغذائية للسنة الثالثة على التوالي، بما يؤكد التزامه بتطبيق معايير الجودة والسلامة الصحية للأغذية. وطلع السيد الوالي على ظروف تقديم الأكلة للطلبة، إلى جانب متابعة عملية التزود بالمواد الغذائية وطرق خزنها، داعيا المشرفين إلى مواصلة العمل والالتزام الصارم بمنظومة السلامة الغذائية في مختلف مراحلها، انطلاقا من اقتناء المواد الأولية وتخزينها وصولا إلى أعداد الوجبات وتقديمها للطلبة وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة دوليا. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة مختلف المبادرات العلمية والشبابية بالجهة، والوقوف على الإمكانيات المتوفرة بالمؤسسات الجامعية بما يعزز دورها دورها كفضاءات للإبداع والابتكار وإعداد الكفاءات المستقبلية، إلى جانب الحرص على توفير خدمات الإشاعة أو الإعاشة للطلبة وفق شروط الجودة والسلامة الغذائية. نواصل أيضا مع أخبارنا الجهوية، وفي إطار متابعة عمليات التعاهد بالنقاط الزرقاء، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم السبت الماضي ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة رفقة السادة المعتمد بوفيشة ومدير إقليم الحرس الوطني بسوسة والمدير الجهوي للحماية المدنية، وبحضور الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية بوفيشة ورئيس وأعضاء المجلس المحلي العمد أيضا وكافة المصالح المعنية على مواصلة تنفيذ برامج التدخلات استعدادا لموسم الأمطار بمعتمدية بوفيشة، وتحديدا بكل من منطقة وادي الخروب، سيدي سعيد، سيدي مطير، قصر منارة، وادي شرشر، والطريق الوطنية رقم 1 على مستوى الحد الفاصل مع مدينة الحمامات، وذلك من خلال مواصلة عمليات تنظيف وجهر الأودية وقنوات التصريف المياه الأمطار من قبل مصالح بلدية بوفيشة والإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومختلف الهياكل المتداخلة، بما يضمن حصن انسياب المياه والحد من مخاطر تجمعها، وفي إطار الإجراءات الاستباقية للتوقي من مخاطر الفيضانات وتحسين جاهزية المنطقة لموسم الأمطار. كما دعا والي الجهة المواطنين لاحترام الضوابط البيئية وعدم إلقاء مختلف الفضلات بمجاري الأودية والمياه، وتأكيد على أعضاء اللجنة بضرورة مواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة في الغرض والتحلي بروح المسؤولية وأداء الواجب، مع إبقاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. نصف نهار و 15 دقيقة، باش خليكم مع فاصل وبعد راجعين في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: مقيد الشهر على لارم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي باغا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك القناص موعدكم اليومي على ارام اف ام عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق القناص للمستمع كلمة
1: رجعنا لكم من جديد اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل السلام عليكم وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 مواصلين في ساعتنا الثانيه لقيت هذا باش نحكيوا على اهم المستجدات ايضا المحليه وايضا الوطنيه البدايه نحكيوا على الحمله التحسيسيه اللي نظمها الحرس الوطني وايضا المرصد الوطني للسلامه المروريه اليوم في رومبول زيات غادي دونك نقولوا رومبول ستيب تنيت القيروان حملة تحسيسية لمستعملي الطريق نسمعوا السيد الرائد الصادق الربحي رئيس فرقة الحرس الوطني للمرور بمساكن يتحدث على ذكرى 70 لتأسيس الحرس الوطني وأيضا على التظاهرة التحسيسية اليوم في ميكرو إرم إف إم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في منطقة الحرس الوطني بمساكن إقليم الحرس الوطني بسوسة اليوم حملة تحسيسية في طريق معمل العجل هذه الوطنية رقم 12 اللي يشهد حركة مرورية نشيطة وزاد ما ننسوش بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني العتيد باش نحاولوا باش نوروكم حوايج منطقية وموجودة على العين المكان كما شفتوا الحملة التحسيسية دي نركزنا شوية على الموتورات موتورات خاطر هي الفترة الأخيرة هي قاعدة تتسبنا في برشا حوادث كما شفتوا ها موجودة معنا مثل باهية الناس ما عاملة لاسيرونس ما عاملة الخوضة لكن فما الأغلبية مازالوا ربي يهديهم باش ينقصوا الحوادث وباش ينجموا يمشوا يخدموا خدمتهم ويروحوا لعيالهم لاباس عنا سيارات النقل العمومي بصفة عامة الناس قاعدة واعية وقاعدين نحسوا فيهم باش يحاولوا هم يحافظوا على الأرواح البشرية اللي قاعدين ينقلوا فيها خاطر كما تعرف مثلا الواش تعبي في 8 معناها 8 عائلات و8 عروش مش بالسهل معناها لقدر الله الواش يعمل لنا حادث مش بالسهل إن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله الناس الكل تكون واعية بالخطر اللي قاعدة تو نشوفوا فيه لأننا معناها متصدرين نسبة كبيرة متصدرين في العالم بالحوادث قاعدين نحن قاعدين نحاولوا ما احنا راهو الهدف نتاعنا مش الزجري كمرور ولا كحرس وطني مش قاعدين نواعوا العباد قاعدين نحاولوا باش نفهموهم باش الناس تنقص من السرعه الناس تلبس الخوذه الناس تعمل السنتير نتاعها خاطر السنتير اهميه كبيره بالنسبه للمترجلين ربي يهديهم ما عادوش الناس تسوق الطريق خاطر راهو طريق مضمون كيف هكا طريق كبيره وطريق وطنيه مش بسهل باش جيت تسوق الطريق اربعه وخمسه من الناس لا قدر الله يتضرب منكم واحد اليوم نحن نستنوا نحضروا في العوده المدرسيه الناس قاعده ماشيه تترسم الناس ماشيه تقضي في شهور الناس ماشيه تشري في الدبش والناس تشري في الادوات المدرسيه الناس فرحانه بالعوده المدرسيه ماذا بينا احنا الناس كلها تكون عوده امنه وللناس الكل والصغيراتنا ويشدوا بلايصهم ويقروا على ارواحهم ونحن رانا ديما معاهم وديما نواعوا وديما ندورهم في يد المساعده وفي الليل قبل النهار وان شاء الله ربي يهديهم مساعدة الطريق ونقصهم الحوادث
1: في نفس هذا السياق أيضا كنا تحدثنا مع السيد رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني للمرور السيد يامن بي الشطي وكان تحدث على التظاهرة هذه أيضا والحملة هذه والهدف منها في ميكرو إرم إف إم
3: يامن بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بمناسبة سبعينية الحرس الوطني احنا نظمنا معناها حملة تحسيسية بطبيعة تحت إشراف إقليم الحرس الوطني بسوسة ومنطقة الحرس الوطني بمساكن في مفترق الزيات الذي يربط ما بين

0: الطريق الوطنية رقم 12 والجهوية رقم 100، طريق القروين كما نعرفه في الساكن. الحملة هذه هي مواصلة للحملات التوعوية التحسيسية التي نظمها المرصد الوطني لسلامة المرور على مدار السنة، وخاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد حركية مرورية مرتفعة من طرف معناها مستعبل الطريق. كذلك احنا توكيه في شهر سبتمبر العودة المدرسية، وفما برشا حركية مرورية، فما مواطنين يمشيوا معناها يتنقلوا من ولاية إلى أخرى وإلا من معتمدية إلى أخرى من أجل معناها التحضير للعودة المدرسية، اقتناء الحاجيات متاعهم وكله، يستعملوا خاصة النقل الجماعي. احنا لاحظنا الحقيقة في الحملة هذه أن فما العديد من للأسف العديد من سواق معناها النقل الجماعي اللي هم معناها ما همش ملتزمين معناها شروط السلامة الخاصة بالسواق المهنيين، من هندام لائق، من قوارير إطفاء الحرائق اللي لازمها تكون معناها تاريخ الصلاحية متاعها يكون معناها فاليد، كذلك العلبة البوات فارماسية، علبة الإسعافات الأولية اللي هي يلزمها معناها تكون محتوي تحتوي على أدوية اللي هي تكون معناها ماهيش بريمي بطبيعة. لقينا الحقيقة نسبة من السواق اللي هم ملتزمين اللي عندهم معناها التجهيزات هذه، ولقينا زادة نسبة كبيرة اللي هم غير ملتزمين. احنا من خلال الحملة هذه قدمنا العديد من النصائح بطبيعة بمساعدة أعوان الحرس الوطني لهالنوعية هذه من السواق باش يلتزموا بمعايير السلامة حفاظا على أرواحهم وعلى أرواح المسافرين اللي معهم. كذلك شهدنا معناها العديد من مستعملي الدراجات النارية، فما العديد منهم اللي هما ما همش يستعملوا في الخوذة، وهذا معناها ما هوش غريب، وإحنا كمرصد نعرفوا الأمر هذا بما أنه قمنا بدراسة لأثبت أن 87% من سواق الدراجات النارية ما همش يلبسوا في الخوذة، بالتالي قدمنا لهم معناها النصيحة باش يلبسوا الخوذة، أعطيناهم دليل الحصول على رخصة السياقة صنف AA، ولقينا زادة ألا هو شكون ملتزم وأعطيناه هدية تشجيعا لي لأنه معناها يحافظ على سلامته ويحافظ على سلامة غيره. الحقيقة احنا المرصد الوطني سمت المرور عنده عملنا تم اعداد معناها خطة اتصالية في الغرض. الخطة هذه مش يكون فيها العديد من المداخلات الإذاعية والعديد من الومضات اللي مش يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك سيتم تنظيم حملات معناها على مستوى المؤسسات التربوية خلال أيام يوم العودة المدرسية على مستوى معناها كامل تراب الجمهورية، وكذلك تم التنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية نقص وزارة التربية، تم التنسيق معها بخصوص مراجعة معناها المدارس اللي ما تمش تركيز فيها إلى حد الآن المنطقة 30، كما نعرفوا أن السرعة محددة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والشبابية والرياضية، وبالتالي تم التنسيق معهم من أجل التأكيد على تركيز العلامة هذه في محيط المؤسسة التربوية، كذلك إعادة معناها بديت الباب العديد من البلديات، كذلك وزارة التجهيز بدأوا معناها يتم إعادة تشوير مخفضات السرعة وتشوير الممرات الخاصة بالمترجلين.
1: إن شاء الله أكيد تكون عودة آمنة لكل السيارات، ربي يحفظكم. دعوة أكيد لكل مستعملي الطريق، احترام أكيد الإشارات المرور وقواعد السلامة المرورية، إن شاء الله ربي يحفظكم. نسكل نحكي في موضوع آخر، ونكد مدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد سيف الدين الدخلاوي السيطرة على جميع الحرائق اللي اندلعت في الجهة، وكان أضاف في تصريحه الإعلامي من خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة جهود الحماية المدنية في الفترة الماضية أنه هذه الصيفة كانت استثنائية بولاية جندوبة، حيث تم تسجيل 81 حريق غابات أتى على 876 هكتار خلال الموجة الأولى للحر في شهر جويليا والموجة الثانية في شهر أوت. وأوضح الدخلاوي أنه قد تم يوم 29 أوت الفار تسجيل 8 حرائق متزامنة بمناطق مختلفة على كامل مرجع النظر مشيرا إلى أنه قد تم التدخل بالتعاون مع مختلف الأطراف من حماية مدنية وأعوان غابات وجيش وطني وحرس وأمن وطني وأعوان وزارة التجهيز والبلديات، وأكد أنه التدخل كان ناجع ولم يتم تسجيل خسائر بشرية وحيوانية باستثناء الغطاء الغابي، المساحات لم تكن كبيرة. وفي سياق متصل بين المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة أنه الاستعدادات وتحذيرات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث متواصلة تحسبا لتقلبات المناخية القادمة، كيف كيف مع الحماية المدنية، وإن قدمت أيضا اليوم حصيلة تدخلاتها خلال صيف 2026 اللي صفتها بأنها استثنائية لتتالي موجة الحر، مما اضطر الحماية المدنية إلى تدعيم الاحتياط المركزي بعشرة شاحنات إطفاء من الولايات غير المعنية بحرائق الغابات، وتفعيل منظومة التطوع من عديد الولايات حسب ما أفاد به رئيس إدارة العمليات بالحماية المدنية العقيد خليل المشري خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. وبين المشري أنه تم تسجيل زيادة في تدخلات العوان ب 17%، حيث قامت الحماية المدنية ب 66,484 عملية تدخل مقابل 56,640 سنة 2025 خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 6 سبتمبر 2026، موزعة كالآتي: مجابهة الحرائق 14,169 تدخل، لنجدة بالطرقات 16,715 تدخل، التدخل في غير حوادث المرور 30,396، والحضور الوقائي 2,838. في جويلية 2026 نلقاو 23,416 تدخل بمعدل 756 تدخل يوميا، 1,142 تدخلا بمعدل 700 تدخل يومي. وأشار المشري إلى أنه قد تم تسجيل رقم قياسي لم يتم تسجيله من قبل في تدخلات الحماية المدنية خلال شهر جويلية 2026 بعدد 23,416 تدخل في جميع المجالات بمعدل 32 تدخل كل ساعة. وعلى مستوى وطني تم تسجيل أيضا خلال نفس الشهر 5,532 تدخل لإخماد الحرائق بجميع أنواعها 21, 22, 23 خلال شهر جويلية 2026، حيث تم تسجيل معدل 300 حريق يوميا، رقم لم يتم تسجيله مسبقا طيلة 3 أيام متتالية. ووفرت الحماية المدنية 310 نقطة حراسة و112 عون إشراف، أيضا 1,451 سباح منقذ و56 زورق نجدة و8 دراجات مائية. وسجلت صيف 2026 69 حالة وفاة غرقا، أكثرها في ولاية نابل اللي سجلت 24 حالة، مبينا أنه أغلب حالات الوفاة سجلت بعد الساعة 6 مساء، وهو توقيت خارج خدمة السباح المنقذ. في خبر يهم وزارة الصحة اللي أعلنت فتح مناظرة بالشهائد لانتداب صيادلة للصحة العمومية، وذلك في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من المواد البشرية. وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وزوز خطط لفائدة الهيئة الوطنية لتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحددت الوزارة 23 أكتوبر 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 نوفمبر 2026. ودعت أيضا الوزارة راغبين في المشاركة إلى تعمير الاستمارة المدرجة بموقع الويب لوزارة الصحة، ثم سحبها وإمضاءها وإرفاقها بجميع الوثائق المطلوبة وإيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة، وإرسالها بواسطة رسائل مضمونة الوصول على العنوان وزارة الصحة إدارة الموارد البشرية نهج الدكتور محمد حسونة بن عياد 1029 باب سعدون تونس، وتشمل الوثائق المطلوبة وفق البلاغ استمارة الترشح منضات من المترشح ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية والمتمثلة في الشهادة الوطنية في الصيدلة أو شهادة معادلة، إلى جانب سيرة ذاتية مدعمة بنسخة مطابقة للأصل من الوثائق المثبتة للشهائد والتربصات ونسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم بعماد الصيادلة للسنة الجارية، كما يتعين إرفاق الملف بزوز نسخ من بطاقة التعريف الوطنية ونسختين من مضمون ولادة لم يمضى على تاريخ تسليمهم أكثر من 3 أشهر، وشهادة طبية تثبت توفر مؤهلات البدنية والذهنية لممارسة الوظيفة بكامل تراب الجمهورية لم يمضى على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر، إضافة إلى الأصل في من بطاقة عدد 3 لم يمضى على تاريخ تسليمها أيضا أكثر من 3 أشهر، ونسختين من بطاقة الهوية البنكية أو البريدية. في ما يخص التقلبات الجوية، كان انفعل الأستاذ المبارز في الجغرافيا والباحث المختص في عالم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبه اليوم الثلاثاء شائعات المداولة حول تعرض البلاد لأمطار طوفانية أو موجات حر قياسية خلال الفترة الفترة القادمة، مؤكدا أن الوضع الجوي يعد عاديا وطبيعيا جدا بالنسبة لهذه الفترة من السنة. وأوضح بحبح خلال تصريحه الإعلامي أن الأخبار حول أمطار طوفانية صدرت عن مصادر غير رسمية وغير مختصة، اعتمدت على قراءات مبكرة وغير دقيقة للنماذج كنموذج الأمريكي التي سرعان ما تغير تحديثاتها. وأضاف أن التقلبات الخريفية اعتيادية وتحمل معها أمطارا طيبة قد تكون غزيرة أحيانا وتتسبب في سيلان بعض الأودية دون الخروج عن الإطار الطبيعي. وقال بحبح أن التقلبات الجوية تنطلق بدءا من بعد ظهر يوم الخميس نتيجة وصول منخفض جوي يرافق هواء بارد ينعش الأجواء، مشيرا إلى أن الأمطار والتقلبات تتركز أساسا في المناطق الشمالية الشمال الغربي والشرقي وتونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان، مع امتدادها بدرجات أقل نحو ولاية الساحل سوسة المنستير والمهدية ويشمل أيضا القيروان وشمال سيدي بوزيد والقصرين. وشدد بحبح على أنه لا صحة لموجة حر بالتزامن مع العودة المدرسية، إذ ستشهد درجات الحرارة انخفاض ملموس لتسجل بين 24-25 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27-28 درجة بأغلب المناطق، مع امتداد درجات يعني الثلاثينية اعتيادية بأقصى الجنوب. نذكر أنه في نشرة متابعة اليوم بش يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر 2026 ملائم لنزول الأمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 ملمتر حسب ما أكدوا المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الثلاثاء. وبتشمل الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية، كما ينتظر وفق المصدر ذاته أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. بالأخبار هذه نوصل نهاية موعدنا اليوم، أكيد موعدنا إن شاء الله بيتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، نقولكم شيء طيبة إلى لقاء نسكن
2: القناص. موعدكم اليومي على لرم افهم، عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: بقية الشهر على لرم افهم، مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-000 وإلا 93-299-99000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
5: وردة

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: ارام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: حقية الشهر على ارام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: rmf.net.
1: rmf.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. ارم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ما لا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع ارم ماجازين. ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد جمعنا بكم لليوم، موعد 3/8/2026. نونسوكم ونتونسو بكم كي تطلبونا على 71-134-396، ولا تخليونا زادة كيف كيف اقتراحاتكم لديزيكاس نتاعكم على الفاش فيسبوك راديو رمفم. مرحبا بكم من توا حتى للخمسة، وكما تعودتوا بمختلف الفقرات اللي استنستوا بهم معنا. بعد شوية نعملوا طلع على حوالي طاقس أخبارنا المحلية الجهوية الوطنية الأرقام وغيره. كيف كيف زادك نقولوا ثلاث، نقولوا فقرة تحسبها صحيح مع أنيس بحار، إن شاء الله يكون حاضر بحثنا بعد شوية، وموضوع داكتواليتي نحكيوا عليه لليوم. إذن خليكم معنا في الاستماع. يهب راوي في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى وبعد شوية نبدأ معكم أولى فقراتنا، ما تبدلوش الموجة.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 188 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك. RMFM.
1: في مساكن.
0: في سوسة.
1: والمنستير.
0: على 99.8.
1: على 99.8.

الليل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا على 3W RMFM.net.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: هذه مرسولة الحب نسمعها بعد شوية بصوت أسماء المنور في أرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
0: رجعني لكم من جديد مستمعينا. ماضي ساعتين و23 دقيقة ومازلنا مواصلين معكم مشوارنا لوقيت هذية نمشي وكالعادة جولتنا في الميتيو بالنسبة لليوم. ميتيو في الميتيو إذا نفكركم أنه طقس اليوم أيضا يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد تكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. إذن في مساكن اليوم حاليا درجة الحرارة نلقاوها بين 36 37 درجة العشية بين 28 و 29 درجة وفي الليل بين 25 و 26 درجة طقس غدوة زادة كيف كيف. إذن يتميز بدرجة حرارة نلقاوها بين 25 و 38 درجة. نفكركم أنه المعهد الوطني للرصد الجوي وفي بلاغ ليه إذا يقول أنه الوضع الجوي باش يكون بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال وتتراوح أعلى الكمية عامة بين 30 و50 مليمتر وتشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية وينتظر أنه تنخفض الحرارة بأغلب المناطق نهار الجمعة 11 سبتمبر مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. إذا هذا حسب آخر نشرة محينة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي وكان هذا شعنا في الميتيو. بعد شوية جولتنا تكون في أنفو لوكال نرجع نخليكم مع الموسيقى وتمثلوش الموجة.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: مقيت الشهر على ميرم افام 41 سنة واحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك.

0: RMFM.net. مقيد الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساك.

0: ام اف ام
1: ماضي ساعتين و46 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا ليكم اللي خلطت علينا في الاستماع لوقيت هذا. نمشيو مع بعضنا لحسبها صحيح.
0: احسبها صحيح مع اني سبحان.
1: كالعادة نرجع للفقرة هذه مع الموسم الشتوي ونرجع ديما لتبسيط المعلومات الجبائية، المعلومات القريبة منكم، المعلومات اللي تهمكم. ونرجع إذا مع موضوع سوجي داكتواليتي. نرجع نحكي إذا ونفكركم بمصدر براد الرسم الجمهورية التونسية، إذا الأمر عدد 148 سنة 2026 ورق 23 جويلية، المتعلق بضبط شروط ومعايير سنة تمويلات صغرى على الشرف في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. نرجع نحكيه على الموضوع هذية إذن، والقروض على الشرف إذن شروطها والوثائق المطلوبة، الامتيازات مراحلها، وشني حكيت الابليكاسيون، شني حكيت مراحل دراسة المطلب وغيره. إذن من التفاصيل هذية نفهموها إذا مع ضيفنا اللي يكون ديما حاضر بحضرنا الوقت هذا ويشرفنا، سياني سبحار كوتش فورماتور ان جيستيون دونتربريز. نهارك زين ومرحبا سياني.
2: مرحبا بك منى ومرحبا بالمستمعين الكل. نشكركم على الاستضافه وتجديد.
1: مرحبا
2: الاستضافه برشا مرات.
1: مرحبا وتشرفنا ديما الحق سياني بحضورك وبتبسيطك كما قلت للمفاهيم اللي قريبه من المواطن التونسي واللي برشا نتصور كي نسمع الكلنا قرض على الشرف برشا عمل جد الكبير. إذن الموضوع هذية دونك نواصلوا احنا في نفس المشوار ونواصلوا نفسروا ونبسطوا المعلومة المستمعين سياني.
2: أي شكون كان يتخيل قبل أنه تقوم وتصبح وتلقى البنكة تعطيك كريدي من غير انتريس، من غير فاض، ومن غير ضمانات
1: حتى في الحلم هذية.
2: ما كناش نحلموا به هذي. هذه يا سيدي قانونين ولات واقعية ولات حقيقة تنجيه بعد التطبيق كيفاش ووقتاش. مي قانونيا فما معناها مرسوم هبط اللي هو مرسوم 148 سنة 2026 اللي معناها أعطى معناها فرض على البنوك إنهم يخصوا ميزانية اللي هي 8% من الأرباح متاعهم السنوية باش يعطيوها قروضات، معناها اسمها قروضات على شرف من غير فوائد ومن غير ضمانات، فهمتني؟ والتطبيق نتاعه يبدا ابارتير من 1 اكتوبر 2026. دونك البنوك اللي عاملين مرابيح في 2025 سون اوبليجي باش ينخرطوا ويوزعوا 8% من المرابيح نتاعهم في اطار قروض صغرى، فهمتني؟ تسمى قروض على الشرف. البنوك الخاسر بيان سور ما عندهمش الحق، معناها ما نجم ما عندهمش لوبليغاسيون باش بور ديستريبيوي معناها القروض هذوما. شكون المعنيين بالقروض هذه؟ شكون الناس المعنيه؟ القانون قسمهم لزوز فئات. فما الاشخاص الطبيعيون لي بيرسون فيزيك والاشخاص المعنويون. الأشخاص المعنويين اللي هما الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. نبدأ بالأشخاص الطبيعيين. قديش القيمة متاع القرض هذا؟ فما سقف ينجموا ياخذوه اللي هو 5000 دينار، معناها الماكسيموم نجم ياخو 5000 دينار. بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى، فهمتني؟ فما شروط لازم تكون قبل الشركات الصغرى المتوسطة، فما ليزونتربريز انديفيدويل الشركات الفردية، معناها المشاريع الفردية، هذوما عندهم الحق في سقف يوصل 10000 دينار. 10000 دينار بشرط انه كيما نقولوا قيمه الاستثمار نتاعهم ما تفوتش 150000 دينار. معناها لو مونطون جلوبال نتاع التوتال بيلون نتاعو ما يلزمش يفوت 150000 دينار. هذا عنده الحق في 10000 دينار كسقف حد اقصى للقرض هذا اللي نجم ياخذ. بالنسبه للي بيرسون مورال معناها اللي هم اكثريه الشركات الصغرى المتوسطه، لازم الميزانيه نتاعهم، لازم قيمه الاستثمار الجملي نتاعهم تتراوح من بين 150 الف دينار و15 مليون دينار، من 15 مليار بلغة. هذوكم عندهم الحق في سقف معناها محدد يوصل حتى ل 25 الف دينار.
1: اوكي
2: دونك 5000 دينار، 10000 دينار و25000 دينار بالنسبه للشركات الصغرى المتوسطه وبالنسبه للشركات الاهليه.
1: اي بيه
2: الكريدي هذا كيفاش يتم معناها الطلب نتاعو،
1: كيفاش
2: نجمو نتحصلوا عليه. هو كي هبط القانون ما هبطش معاه اوامر تطبيقيه وصارت كونفيجن، العباد تمشي للبنوك تعمر في مطالب كتابيه، ومن بعد جاء منشور من البنك المركزي ونظم العمليه. المنشور هذا نص انه البنوك كل بنك
1: ملزم
2: انه يعمل تطبيقه ولا يعمل بلاتفورم فهمتني شور انترنت ويصبوا عليها مثلا يتصب عليها المطالب فهمتني على المنصه هذيك. وكل بنك مطالب في ظرف 10 ايام انه يجاوب على كل مطلب
1: في ظرف القبول
2: بالقانون عنده 10 ايام
1: بالقبول او يعني يجاوب
2: بالقبول والا بالرفض
1: معلل،
2: والرفض لازم يكون معلل بيان سور، الرفض لازم يكون معلل فهمتني. قل قائل اذا نحسبوا هكا نعملوا حسبه قداش ابري من واحد النجم ينتفع بالكريديت هذوم، اذا 8% من المرابيح نتاع البنوك نتاع 2025 يجيو ابري ما بين 120 مليون دو دينار ل 130 مليون دينار، 120 مليار ل 130 مليار. كي تقسمهم على اون مويان نتاع 10000 دينار القرض تلقى ابري ما بين 12000 و 13000 شخص ينجموا يتمتعوا، اللي هما مش حاجة كبيرة يعني باش مش حاجة كبيرة فهمتني بارابور لمحنا 12 مليون توانسة وزيد عليهم مؤسسات معناها مشاركات صغرى متوسطة باش يكون عدد كبير برش، ويتوقعوا باش يصير إقبال كبير. دونك البنوك كيفاش باش تفرز هي معناها شكون باش تعطيه قرض وشكون لا؟ فما المنشور هذا اللي نتاع البنك سنترال معناها نص انه لو برومي اريفي هو لو برومي سيرفي، اللي صب الاولاني راهو هو اللي باش يتجاوب البنك الاولاني فهمتني.
1: فما كل شيء منصوص عليه، يعني وقتاش دخلوا للبلاتفورم هذه وقتاش صبوا كل
2: بيان سور هو كيفاش يقيد باش ياخذ كيما الرسو داتي اورو داتي معناها فندات وبين وقت صب المطلب نتاعو. البنوك كما هما القروض من غير ضمانات. قل قائل البنك شنو هما الكريتير اللي باش تعطي عليهم الكريدي باش طيش هكاك وبرا؟ لا، من البنك باش تعمل دراسه نتاعها، باش تعمل دراسه. اذا نبداو باللي بيرسون فيزيك مثلا الاشخاص الطبيعيين برمي الكريتير اللي تشوفهم البنك اللي هو عنده دخل قار، معناها البنك باش تثبت اللي هو عنده دخل قار مثلا عنده سالير يتصب له كل شهر، عنده هيستوريك بنكير، دونك هذوما الحاجات اللي تثبت فيهم البنك. الحاجات الثانيه اللي هو ما عندوش قروضات اخرين، مش ماخو قروضات اخرين، وحتى اذا ماخو عنده كاباسيتي دو رومبورسمون معناها تشوف اسكو عنده طاقه انه يرجع الكريدي هذاك ولا لا. كيفاش يشوفوها؟ عندهم الراسيو هما نتاع 40% من السالير مازموش يفوتوا، معناها اذا انت ماخو قروضات توتال نتاع القروضات هذيك الترجع نتاعهم مونسويل مازمش يفوت 40% من السالير نتاعك، هما باش يثبتوا فيك لي راسيو هذوك. هما نتاو مازمك ما تنجمش تاخو قرض 10000 من زوج بنوك مختلفين، عندك الحق مره برك تعمل طلب هذو. هذوما بالنسبه لي بيرسون فيزيك يثبتوا فيهم البنوك باش يبدا معناها يعطيو كان الاشخاص اللي عندهم كاباسيتي دو رومبورسمون. بالنسبه للشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطه باش سورتو باش البنوك باش يسلفوا للشركات الحرفاء نتاعهم بصفة عامة. البنك مش معناتها مش حريف ما تسلفكش، اما يفون معناها يفون بريفيليجي للحرفاء نتاعهم خاطر يعرفوا واش عندهم ما عندهمش جينيرالمون يتعاملوا معاهم عندهم ان هيستوريك بانكير، دونك باش يعطيو للشركات الحرفاء نتاعهم. ونجموا يطلبوا زاده دراسه جدوى، انت مثلا عندك معناها نجار عندك باش تشري ماكينات مثلا وقاعد تخدم مع بنك معين، باش يقول لك اعطيني دراسه جدوى مبسطه باش نعرف انا الماكينه هذيك قداش باش تدخل لك ومعناها تنجم ترجع حقها ولا لا فهمتني. هذوما جروسو مودو
1: مراحل دراسه المطلب يعني اللي باش تكون
2: باه، والبنك مطالب تجاوبك في 10 ايام، واذا ما جاوبكش في 10 ايام فما رقابه من البنك سنترال اللي هي معناها تنجم معناها توصل فيها عقوبات البنوك اذا ما اخلوا بشروط هذية وإلا إذا تم رفض مطالب مش معلة فهمتني. دونك فما البنوك ملزمة بالتطبيق اللي معناها المرسوم هذا، وكيف كيف فما مراقبين الحسابات نتاع البنوك زاد هما مطالبين باش يراقبوا تطبيق القانون هذا. به بعد في الترجيع على قداش باش يرجع القرض هذا، مش معناها برشا بالناس مش في بالهم سوبونسيون معناها تاخذ القرض راه لازمك ترجع، والقانون يقول لك لازمك ترجع على سنتين واعطاك مهله نتاع 6 شهور اختياريه، نجم تاخذ 6 شهور بيريود دو غراس ما ترجعش فيها وبعد عندك عام ونص باش تكمل ترجع وترجيع شهرية مونسوية فهمتني دونك على عامين غرو ماكس لازمك ترجع الكريدي. قل قائل إذا ما رجعش الكليون المقترض شنو نجم يصير؟ البنكة ما عندهاش ضمانات، أما البنكة عندها معناها ترسانة قانونية تنجم تعمل تدبعات قانونية لاسترجاع المبالغ التي
1: ما
2: تسلمش بيانشو. عندهم القانون يخول لهم باش يعملوا عقلة باش يخطوا فما ديكلاسمون بعد في الـ في الـ في الـ في السنترال ريسك في البنك سنترال. إذا أن كليون تاع بنكة ما رجعش الكريدي راهو يتكلاسا ويصيروا معطي لي حتى في الاكسي الكريدي اخرين وتعامل مع البنوك مع النظام البنكي يصيروا معناها تعقيدات ويولي معاش نجم معاش حر معناها يولي انتردي تشيكي ومعاش عنده الحق في قروضات اخرين باش الناس تعرف روحها معناها
1: ما تخافوش
2: بها الحكايه.
1: دونك النقطه دي سامحني سينيس كنقولوا على عامين يعني بالنسبه للكل يعني الاشخاص طبيعيون الكل ولا
2: الكل.
1: واضح
2: طبيعيين والمعنويين عندهم سنتين باش يرجعوا للقروضات امتح
1: باهي اوكي.
2: هذايا معناها كما قلنا راهو ما بين 12000 و 13000 قرض بالنسبه للناس اللي تحسبها صحيح. لازمهم على بكري ابارتي من 1 اكتوبر يتحلوا المنصات يمشيوا يصبوا المطالب نتاعهم وكيف كيف لازمهم يثبتوا امورهم عنده كاباسيتي بالرمبورسمون باش ما يصيرلوش مشاكل من بعد اذا ما رجعش. مش معناها ما فماش ضمانات معناها البنكه باش تسلب بسيب فيك
1: صحيح.
2: اذا ما رجعتش راهي باش تبعك. لازم يكونوا عندهم معناها كيما نقولوا يشوفوا يعملوا دراسه للمطلب نتاعهم ويعرفوا رواحهم ينجموا يرجعوا ولا ما ينجموا ما يرجعوش فهمتني. وما عندهمش قروضات اخرين ما نجمش تاخذ من جوج بنوك ودي بريفيرونس يطلب القروض بالبنوك نتاعهم باش لي شانس نتاعهم يكبروا
1: ومازال بكري يعني من 1 اكتوبر يعني مازال عندهم الوقت باش يثبتوا باش يفهموا رواحهم بالضبط ينجموا كيفاش ينجموا بلوتو زاد ينخرطوا وكل ويستفسروا زاد يعني الاكثر معلومات باش هكاك ما نلقاوش رواحنا لا قدر الله في التتبعات كما كنت انت تحكي عليها للناس إنيس. واضح إذا هذه بالنسبة للقروض على الشرف خاطر موضوع الحق ثار جدل كبير دونك مهم برشا نفهموه مهم برشا نفهمو إذا شروطه وامتيازاته وكيفاش يعني تتعدى المراحل هذه الكل. نشكرك برشا سي إنيس يعيشك. إذا شكرا لك. هذه بالنسبة لموضوعنا لليوم وهذيش كان عنا في فقرتنا إذا فقرة أحسبها صحيح أحسبها صحيح مع إنيس بحر. مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا بعد شويه في لوكال خليكم معنا في الاستماع تبدلوا شنو جاينا رجع

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام افام على ارام افام.
2: ما 3:11 دقيقه رجعني لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. خليكم معنا في الاستماع لقيت هذه نمشي مع بعضنا نفولك لا
1: أنفولوكال.
2: في أنفولوكال إذا نبدأ بالخبر هذية، إذا نحكيه على التصريح رئيس الفرع الإقليمي لوسط الشرق المرصد الوطني لسلامة المرور يامن بي الشاطي اللي كشف في تصريح على رمفام اليوم. إذا خلال مواكبتنا الحملة التحسيسية في السلامة المرورية بمفترق زايد بمساكن، قال أنه تم تسجيل عدد من الإخلالات لدى سواق النقل الجماعي غير الملتزمين بشروط السلامة الصحية بسواق المهنيين على غرار الهندام غير اللائق، صلاحية قوادير إطفاء الحرائق وحمل حقيبة الإسعافات الأولية والأدوية. فيما يخص الدراجات النارية، تم ملاحظة أن العديد من السائقين غير ملتزمين بارتداء الخوذة، مما يتوافق مع دراسة أجراها المرصد في وقت سابق أكدت نتائجها أنه 87% من سواق الدراجات النارية ما يستعملوش الكاسك. وتم إذن في السياق هذايا مد إذن السواق بجملة من النصائح. ومن جانب آخر أكد شطي أن المرصد أعد خطة اتصالية تهم العودة المدرسية من خلال مداخلات الإعلامية والومضات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنظيم حملات في المؤسسات التربوية في الأيام الأولى للعودة المدرسية في كامل البلاد. كيف في مساكن انطلقت أمس أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بالمدينة بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهر وفق ما فات به المجلس المحلي للتنمية. ويمثل المشروع هذا خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه، تحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة اللي عانى منها أهالي مساكن في السنوات الماضية. في شأن آخر، إذن بلدية سوسة دعت كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة لتصرف الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي. البلدية أضافت في بلاغ تم نشره على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية والتجارية وفضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات الأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرف. وأكدت في نص البلاغ على ضرورة تصرف الفضلات بصفة قانونية ووضعها في الحاويات والأماكن المخصصة لها مع احترام التوقيت الرفع. ودعات المعنيين بالأمر المحافظة على نظافة محيط محلاتهم وجهتهم وعدم استغلال الأرصفة والطرقات وتحويلها لنقاط تجميع الفضلات، كما بينت أن المصالح البلدية تواصل عملية المراقبة والمعاينة الميدانية بالاعتماد على فرق المراقبة وسائل الرصد المتاحة، بما في ذلك تسجيل المخالفات تحديد المسؤولية عنها في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي. وأشارت إلى أنه كل مخالفة يتم ضبطها ستوثق وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. هذا حثت البلدية جميع المواطنين وأصحاب المؤسسات والأنشطة المهنية على الالتزام بالقواعد الجاري بهالعمل، وأكدت أن المحافظة على نظافة المدينة ماهيش مسؤولية البلدية وإنما هي مسؤولية مشتركة تبدأ من سلوك كل فرد ومؤسسة. ونختم بالخبر هذه، وينادى ولي سوسة أمس زيارة ميدانية للمدرسة الوطنية المهندسين بالجهة والمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة. وطلع الوالي على عدد من الفضاءات والمرافق والمدرسة الوطنية المهندسين بسوسة، من بينها حاضنة المؤسسات المخصصة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ونلتقى بعدد من باعثي المشاريع المحتضنين بفضاء الابتكار، وكان استمع إلى عروض حول مشاريعهم وأفكارهم الريادية. كما شملت الزيارة مركز المهن بالمدرسة، التقى بأعضاء عدد من النوادي العلمية والنشيطة في مقدمتها نادي الروبوتيك إنيزوتيم اللي يعنى بتطوير مهارات الطلبة في مجالات الإلكترونيات والبرمجة والميكانيك من خلال تصميم وتصنيع الروبوتات. كيف نادي الطيران اللي يعمل أعضاؤه على تصميم الطائرات الشراعية والشراعية والطائرات دون طيار، وقدم أعضاء النوادي لمحة عن أنشطتهم. من جهته كان ثمن الوالي المجهودات اللي بذلوها الطلبة والمشرفين على نوادي هذه الشعبية والمشاريع وكنشاط بروح المبادرة والإبداع، وشملت زادة زيارة في مرحلة ثانية المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة المتحصل على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء للسنة الثالثة على التوالي، بما يؤكد التزامه بتطبيق معايير الجودة والسلامة الصحية للأغذية. وكان هذا شعرنا في جولتنا في أنفولوكال. أنفولوكال توصلنا لما 3:16 دقيقة، خليكم مع الموسيقى، أنا راجعين لهم.

0: وقف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر 2026، وأوضحت في بلاغ لها أن الإجراء يهدف إلى مواصلة رقمنة الإدارة، تطوير الخدمات الإلكترونية المزدات للمواطنين والمؤسسات، وتتيح الإضافات الجديدة للمطالبين بالأداء لاطلاع الحين على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع تصاريح وعلى نسبة التسبقة الموظفة على واردات مواد الاستهلاك. إذا بينت الإدارة أن التحديات شملت تمكين المنخرطين من تفويض بعض وظائف المنصة لمستخدمين آخرين وفقا لخصوصية المهام الموكولة لهم، ودعات الجهة ذاتها المطالبين بالأداء اللي ينشئوا شهادة الخصم عن المورد عبر إيداع ملف إلكتروني إلى تحميل إذن كما قلنا الابليكاسيون على رابط إلكتروني مخصص للغرض، وخصص أيضا الإدارة رقم نداء تابع لمركز الإرشاد الجبائي عن بعد لتقديم المزيد من التفاصيل والإرشادات للمستعملين. في سياق آخر، إذن حملة النقابة الوطنية للصحفيين تنسين السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن تعكر الحالة الصحية للصحفي محمد اليوسفي أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وأوضحت النقابة في بلاغ لها استنادا إلى معطيات هيئة الدفاع أن تدهور الوضع الصحي اليوسفي يعود إلى عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وأضافت أن الفرقة الأمنية اللي تولت استجلابه من المستشفى لم تحمل معها ما يحتاجه من أدوية، مما منعه من مواصلة علاجه في ظروف آمنة وعرض سلامته الجسدية لمخاطر جدية. نقابة شارت إلى أن استمرار مسار التحقيق مع اليوسفي في الظروف هذه يتنافى مع واجب السلطات في حماية سلامته وضمان حقه في الرعاية الصحية، واعتبرت أنه أي إجراء ذي طابع أمني أو قضائي لا يمكن أن يبرر تعريض حياة الموقفين للخطر. هذا وجددت النقابة مطالبتها بضرورة التدخل لضمان حصول الصحفي على العلاج الفوري والرعاية الطبية اللازمة، كما دعت إلى إيقاف كل الممارسات اللي من شأنها أن تزيد من تعقيد وضعه الصحي المحفوف بالمخاطر. في سياق آخر، إذن وزير التربية نور الدين النوري شدد على ضرورة تكثيف الجهود لإتمام عملية توزيع الكتاب المدرسي في أفضل الظروف والأجال لتفادي أي صعوبات تعترض الأولياء وفق بلاغ صادر عن الوزراء. جهذا خلال زيارة تفقدية أداها إلى ولاية بنزرت، شملت الفرع الجهوي المركز الوطني البيداغوجي والمؤسسة التربوية الجديدة الجارية أحداثها المتمثلة في معهد الجلاء. وكان اطلاع وزير التربية في خلال زيارته على المركز الوطني البيداغوجي ومدى تقدم عملية توزيع الكتاب المدرسي، وأفادت الوزارة أن مصالحها وبالتنسيق مع مختلف المداخلين جهويا ومركزيا عملت على تذليل الإشكالية العالقة وصولا إلى إعادة إبرام الصفقة وانطلاق الأشغال فعليا في أكتوبر. ويكتسي مشروع أحداث المعهد هذا أهمية بالنسبة للمنظومة التربوية بالجهة، وينتظر أنه يوجه للمعهد الجديد فور دخوله حيز لاستغلال جميع التلاميذ السنوات التاسعة أساسي بالمدرستين العدديتين بالجهة، أي ما يقارب 300 تلميذ، على أنه ينطلق العمل به بتسعة فصول للسنة أولى ثانوي، يكون بذلك المعهد الثانوي الوحيد ببنزرت الجنوبية. إذن هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في الركاب. الركاب مازلنا واصلين معاكم مشوارنا مستمعين، نرجع نخليكم مع الموسيقى. مازلنا معاكم حتى الخمسة في ريم ماجازين.
1: مجبري تسمو

0: الماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM، على RMFM.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ان شاء الله ربي يتقبل صلوات الجميع. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسه لقيت هذه، نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
2: رقم اليوم،
3: رقم اليوم، رقم اليوم. إذن عنا زوز أرقام، إذن نبدأ نحكيه على تدخلات الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية اللي سجلت أرقام قياسية أثناء الصيف الماضية جوان وجويل 2026، خاصة في مجال خماد الحرائق بسبب العوامل المناخية وارتفاع درجة الحرارة. رئيس إدارة الفرعية العملية المتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في ندوة صحفية معقدها بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم قال أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت ب 66484 تدخل في فترة ممتدة فقط من 1 جوان حتى 6 سبتمبر، بزيادة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، منها أكثر من 14000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق وأكثر من 16000 تدخل في مجال النجدة على الطرقات. وأضاف أن الحماية المدنية قامت بأكثر من 1000 تدخل يومي تلت أيام 21 و22 و23 جويليا، منها 300 تدخل لإخماد الحرائق وشاري لنو شهر جويليا، شهد تسجيل أكثر من 23000 تدخل في جميع المجالات، منها 5532 تدخل لإخماد الحرائق. كما شهدت صيفة 2026 زيادة إذن بقرابة 50% في عدد الحرائق الغابات مقارنة بصيفة 2025، فيما ارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%، وين تم تسجيل أكثر من 15000 هكتار في صيفة 2026 مقارنة بأقل من 2500 هكتار سنة 2025. بالنسبة للمصدر الأكبر للحرائق الغابية في الصيفة هذه كان بجبل برغو بولاية سليانة اللي أتى على حوالي 2000 هكتار، حريق جبل تاكرونا بساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف اللي أتى على قرابة 9000 هكتار. المشري أشاد بمجهودات كافة الهياكل المداخلة في عملية إخماد الحرائق على غرار إدارة الغابات، الأمن والحرس الوطنيين والبلديات، فضلا عن مجهودات جيش الطيران، وأبرز التنسيق الوثيق مع نظرائهم الجزائريين في الولايات المتاخمة لهم. بخصوص تدخلات الحماية المدنية للنجدة والإسعاف بالشواطئ، قامت الحماية المدنية بإنقاذ 688 شخص، فيما سجلت وفاة 69 شخص بتراجع قدره 15% في عدد الوفيات مقارنة بنفس الفترة. المشري أرجع التطور هذه في التدخلات على الشواطئ إلى تركيز 310 نقطة حراسة على طول السواحل التونسية، وتجنيد 127 عون إشراف، و 1451 سباح منقذ. وأوضح أن 46% من حالات الغرق كانت في شواطئ غير محروسة أو خارج توقيت الحراسة. الديوان أوضح الحماية المدنية نقام بتدعيم الإمكانيات البشرية باعتماد نظام عمل يسمح بمضاعفة الرصيد البشري وتدعيم الاحتياط المركزي بعشرة شاحنة إطفاء من ولاية الجنوب والوسط غير المعنية بالحرائق. إذن بالإضافة إلى تفعيل وعلى تفعيل منظومة التطوع في خدمة الحماية المدنية على مستوى الوحدات الجهوية وإدراجهم ضمن منظومة التعزيز لمجابهة الحرائق بولايات الكافة. أذكركم أن الحماية المدنية قامت في 24 ساعة اللي فاتت من 6 متاع الصباح من يوم أمس إلى 6 متاع الصباح اليوم بتسجيل 582 تدخل، من بينها 99 عملية إطفاء حرائق. وتوزع التدخلات وفق بلاغ المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية إلى 159 تدخل في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات، 99 عملية إطفاء حرائق، 312 تدخل لإسعافات في غير حوادث المرور، بالإضافة إلى 12 عملية تدخل في مجالات مختلفة. Um. نواصل في أرقامنا. إذن في إطار الشراكة بين وزارة البيئة والبلدية، تم في 2026 رفع 30,000 متر مكعب ببلديات سيدي حسين باردو والمحرس. إذن لنا نحكيه على إذن كما قلنا 30,000 متر مكعب من النفايات الصلبة، وين ذكرت الوزارة أنه تم في سنة 2025 رفع كمية جملية تقدر 195,000 متر مكعب بولايات ريانة، تونس، سوسة، بن عروس، فاقس، قروان وجابس، وفي إطار مزيد دعم المجهود البلدي في المجال البيئي وانسجاما مع سياسة الشراكة والتعاون بين الوزارة وبلدية حمملن، فانطلقت اليوم أشغال رفع النفايات الصلبة. وأوضحت وزارة البيئة أن التدخلات هذه تجي في إطار صفقة إطارية عدتها الوزارة لفائدة مجهودات أو مجهود البلديات في مجال رفع النفايات الصلبة المتراكمة، وانطلقت الأشغال إذن بعدد من الأنهج بولايات تونس الكبرى، ومن المنتظر رفع حوالي 10,000 متر مكعب من النفايات الصلبة. إذن كان هذا شعنا بالنسبة لفقرتنا في رقم اليوم.
2: رقم اليوم، رقم اليوم.
3: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، نرجع نخليكم مع الموسيقى. نسمع توليت وانا راجعين.

0: يعجب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: الاربعة و12 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. مازال موصلين معاكم مشوارنا لقيت هذا نمشي مع بعضنا لسكوب انفو.
3: سكوب انفو
2: سكوب انفو في سكوب انفو. اذا باش نحكيو على منظومه او قطاع الدواجن من وجدت منظومه تربيه الدواجن في تونس نفسها في صيف 2026 تحت ضغط استثنائي بفعل تزامن موجات حراره قياسيه وارتفاع الرطوبه مع انقطاعات متكرره وطويله للتيار الكهربائي والمياه ما تسبب في نفوق عدد من الطيور وتراجع الانتاجيه واضطراب التزويد باللحوم البيضاء خاصه في مناطق الانتاج الكثير بولاية نابل وزغوان. في نابل إذا مربين كانوا تحدثوا وقالوا أنها أسابيع صعبة كانوا عاشوها في شهر جويلية أوت وأكدوا أن حجم الخسائر لم يقع حصر نهائيا إلى الآن. وتجي الوضعية هذه في وقت شرعت فيه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تقييم الأضرار بالتنسيق مع الهياكل المهنية والفنية تمهيدا لتعديل الإنتاج وتأمين حاجيات السوق بالتوازي مع بحث حلول على المدى المتوسط والبعيد للحد من هشاشة القطاع أمام الظواهر المناخية الاستثنائية. درجة الحرارة المرتفعة لم تكن وحدها مصدر الخطر بالنسبة للمربين وانزمنت مع ارتفاع نسبة الرطوبة وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وهذا اللي عطل تشغيل أنظمة التهوئة والتبريد داخل المداجن. في السياق هذا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري قال أنه خالد العويني قال أنه المربين عاشوا في جويليا وضع صعب وقاسي بسبب الارتفاع غير المسبوق للحرارة والرطوبة قبل أن تزيد الانقطاعات لتواصل بعضها لساعات طويلة من حدة الأزمة. وزارة الفلاحة تشير لنا لأن الانقطاعات المطولة والمتكررة ألحقت أضرار خاصة بالمداجن الصغيرة والمتوسطة غير المجهزة بمولدات كهربائية تسمح باستمرار تشغيل منظومة التهوئة والتبريد. وبلغت نسبة النفوق في بعض الوحدات 100% وفق معطيات نقلتها التلفزة الوطنية في مؤشر على شدة تأثير الظروف المناخية واضطرابات التزود بالكهرباء على القطيع. في السياق هذايا لنا تتجاوز تداعيات الخسائر الجانب الاقتصادي المباشر ويناقش عدد من المربين فقدان مصدر رزقهم ومغادرة القطاع اللي شهد وفق شهادتهم انسحاب عدد من العاملين فيه خلال الفترة الماضية. إذا نفكروا أنه مع نفوق عدد من الطيور وتراجع الانتاجية بدأت تداعيات الأزمة تظهر في السوق من خلال اضطراب التزويد وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء. الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء تتوقع أن يتراجع انتاج اللحوم هذه في شهر سبتمبر إلى نحو 11000 طن مقابل 16000 طن كانت متوقعة قبل موجة الحر. وتزداد حساسية الوضع في سبتمبر يتزامن مع العودة المدرسية والجامعية واستئناف العمل بنظام الحصتين بما قد يرفع الطلب على اللحوم البيضاء في وقت يشهد فيه العرض ضغوط مرتبطة بتراجع الانتاج. في محاولة لتكوين لنا صورة دقيقة عن الأضرار دعا المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب والمربين لمدوا بمعطيات مفصلة حول الخسائر الناجمة خصوصا عن موجة الحر وانقطاعات الكهرباء وتشمل عمليات الحصر مختلف حلقات القطاع. وطالبوا لنا وطلب من مربي الدجاج لنا تحديد نسبة النفوق وتراجع الانتاج من مربي دجاج اللحم والديكر اللومي. فيما طلب من مربي هذوما تحديد نسبة النفوق وتراجع المردودية والانعكاسات المسجلة عليها. في نبقى في نفس السياق إذا في 3 سبتمبر اللي فات كانت خاصت وزارة الفلاحة جلسة عمل لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن وتقييم الانعكاسات موجة الحر على منظومة الانتاج. وشارك في الجلسة دي ممثلين على الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن وغيره. وزير الفلاحة كان أكد إذا لنا عزين بالشيخ ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية للحد من الخسائر وتأمين استمرارية الانتاج والمحافظة على توازن السوق ولم يقتصر الإجراءات أو لم تقتصر الإجراءات المقترحة على معالجة الوضع الحالي، بل شملت أعداد برامج متوسطة وبعيدة المدى لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الظواهر المناخية الاستثنائية. ولن تكشف أزمة صيف 2026 أن المخاطر اللي تواجه قطاع الدواجن لم تعد مرتبطة بتقلبات السوق وكلفة الإنتاج، بل ولا زاد مرتبطة على قدرته على الصمود أمام الظواهر المناخية القصوى وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. ولن تبقى إذن الحاجة العاجلة لحماية المربين وتفادي اضطراب السوق والرهان على بناء منظومة أكثر مرونة في مواجهة موجات الحر مستقبلا. وتضع أزمة الصيف أمام القطاع تحدي مزدوج يتمثل في استعادة الإنتاج في المدى القريب وتعزيز قدرته على الصمود في المدى البعيد. وكان هذا شعرنا بالنسبة لليوم في فقرة سكوب أنفو. سكوب أنفو سكوب أنفو سكوب أنفو. توصلنا للأربعة وسبعتاش دقيقة، نرجع نخليكم مع الموسيقى ونرجعين نام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
4: 4:26 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين. نقيت ذلك نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
3: دقيقة صحة
4: في دقيقة صحة. إذن مركز رعاية الصحة الأساسية بدندان من ولاية منوبة دخل حيز النشاط في مقره الجديد المستغل على وجه الكراء، وهذا وسط ارتياح في صفوف أهالي المنطقة بتقريب الخدمات الصحية منهم إثر معاناة دامت أكثر من عام اضطروا خلاله للتنقل إلى مراكز صحية مجاورة بسبب غلق المركز الأصلي اللي كان مهدد بالسقوط ولم يعد يستجيب لشروط السلامة الضرورية لاستقبال المرضى وليترين الطبي شبه الطبي. افتتاح المقر يجي وفق تصريح المدير الجهوي للصحة بالجهة من الحباسي كخطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية الأساسية لفايدة متساكني المنطقة، وبش يوفر المركز عيادات في الطب العام الأمراض الجلدية والإنجابية في انتظار إذا اتخاذ قرار بشأن المركز القديم حسب مخطط مشاريع لوزارة الصحة، أما بالبناء من جديد والترميم والإصلاح بما يساهم في مضاعفة الخدمات لأمنها وفي تنويعها. دار الثقافة بن رشيق بالعاصمة تحتضن تظاهرة ثقافية توعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع من 12 إلى 26 سبتمبر. تظاهرة تهدف إلى لتنتظم برعاية وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس للتوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مسار الوقاية والتعافي، ويضم البرنامج فقرات تجمع بين التوعية والثقافة والفن، وتقوم فكرة التظاهرة على توظيف الفنون خاصة الكتابة والرسم والتصوير والموسيقى كوسائل للتعبير عن الذات ودعم الصحة النفسية والاجتماعية، إلى جانب توفير بدائل إيجابية تساعد على تجاوز سلوكيات مرتبطة بالإدمان والانخراط في مسارات إبداعية ومنتجة. شان صحي أيضا، وزارة الصحة أعلنت عن فتح مناظرة بشهادة الانتداب صيادلة للصحة العمومية في طرد البيت حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. مناظرة تتضمن 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتين لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. الوزارة حددت 23 أكتوبر آخر أجل لتقديم الترشحات، على أنه يتم فتح المناظرة نهار 23 نوفمبر، ودعت الراغبين في المشاركة إلى تعمير استمارة مدرجة بموقع الويب الوزارة ثم سحبها وامضاءها ورفقها بجميع الوثائق المطلوبة وإيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة. إذن الوثائق المطلوبة وباقي التفاصيل تلقوها على الصفحة الخاصة إذن والموقع الخاص بوزارة الصحة. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
3: دقيقة صحة.
4: مازلنا مواصلين معكم شوية مستمعينا، بعد شوية فقرة لجوندان. خليكم مع عمرو دياب وانا راجعين.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والدي، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان، وما يرجع كان الصمت والدموع قبل

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فام. على الرم فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. اذا لقيت نمشي مع بعضنا لفقره لاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا
2: في لاجندا نبدأ إذا أخبارنا ومواعيدنا الثقافية. إذا بالخبر هذية إذا نرجع على القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب في نادي الشباب بنادي شباب البرجين، باش تكون نهار السبت المقبل هذا في إطار مواصلة القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بالجهة. نزلت متواصلة هي وفعالياتها في رحلتها أو في دورتها الثانية. إذا تواصل رحلتها وتصل لنادي شباب برجين هذا السبت 12 سبتمبر في رابع محطاتها للدورة هذه. يجمع البرنامج بين الأنشطة الترفيهية والتوعوية تحت شعار مخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. نعم. سياق آخر نحكيه على الكاتب التونسي حسنين بن عمو اللي أعلن عن حصول رواية الغروب الخالد على جائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية لسنة 2026. وأضاف على صفحته فيسبوك أنه حفل التتويج سيقام بمركز الفنون والثقافة والأدب بقصر السعيد بارد نهار 19 سبتمبر. وصدرت رواية الغروب الخالد سنة 2026 عن دار مسك الياني للنشر في 336 صفحة في نسخة جديدة، وهي رواية تاريخية صدرت عام 2006 حازت على الجائزة الكبرى للرواية التونسية 2007، وحملت بين صفحاتها سيرة العلامة عبد الرحمن بن خلدون وما لاقيه من صعوبات طوال حياته. وفكروا أن جائزة بن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف أصنافها حازها سنة 2025 كل من تونسي منصف محلة لتحصل على جائزة بن خلدون لبلد الاستقلال، والمغرب مهدي جويجرات لتحصل على جائزة بن خلدون للبحر المتوسط. وتحصلت أيضا الكورية كريمة كيم على جائزة ابن خلدون العالمية كوريا الجنوبية، وأسندت جائزة ابن خلدون الشرفية للمرحومين أحمد عبد السلام وأبو القاسم محمد كارو. ولنا الكاتب التونسي حسنين بن عمو أعلن عن حصول رواية الغروب الخالد على جائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية لسنة 2026. نحكيو مؤتمرات وينظم ويدادية الأطباء العامين بالقطاع الخاص بصفاقس فعاليات المؤتمر الوطني الرابع لصحة المرأة نهار 10 و11 أكتوبر بالحمامات. ويجي تنظيم الموعد العلمي هذا في إطار برنامج أنشطة التكوين الطبي المستمر للأطباء العامين باعتبارهم المدخل الرئيسي لمنظومة صحية. وينتظر أن تشكل الدورة هذه مناسبة جديدة للمهنيين والمهتمين بمجال صحة المرأة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات وأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية. وباش يركز البرنامج على مزيد تطوير صحة الأم والطفل بالمناطق الداخلية وتحسين جودة الرعاية الصحية ومزيد تعزيز خدمات طب النساء والتوليد. احتضن أيضا تونس نهار 29-30 سبتمبر بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال اللي ينتظم أو تنظم شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات، ويهدف إلى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات الحلال وتعزيز تعاون في مجالات إذا إسناد الإشهادات والتمويل والتجارة، فضلا عن دفع المبادلات الاقتصادية وإرساء شراكات بين فاعلين في القطاع هذا في كل من أفريقيا ودول الخليج وآسيا وأوروبا. وكان هذا شعرنا في لاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا
2: ما زلنا احنا مواصلين معاكم مستمعينا. بعد شوية غناية في البال نرجع نخليكم مع الموسيقى نرجعينا.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فام. على الرم فام
2: رجعنا لكم من جديد معكم مستمعينا. وقبل ما نختموا المشوار نمشيو لغناية في البال.
3: لا أغنية في البال، أغنية في البال،
2: أغنية في البال، الفقرة اللي نختموا بها مشوارنا معاكم لليوم. نفكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا وتبعثونا الأغنيات اللي تحبوا تسمعوهم، الأغنيات اللي ترجعكم للزمن الجميل وأغاني في البال. وكمشي نحن مع التراند نبعدوا على التصاور لكن هزوكم في الأغنيات. نرجعوا الأغنية عام 1999 من ألبوم ولا دمعة للفنان إذن المصري خالد عجاج. إذا نرجع معكم كما قلنا الوحدة من أروع أغنياته تعالى ليا. خليكم معها الأغنية هذية ونفكركم أنه موعدنا يتجدد معكم غدوة نفس التوقيت كالعادة. براوي في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو، وتحية زاد لأسامة عباس اليوم اللي رافقنا في الصور والفيديوهات. فكركم زاد فقر تحسبها صحيح تلقاوها على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم. خليكم شقلكم سيسر وحكم وفي لبنان.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين. تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك، ديما معاك. تقيت الشهر على ارام فام بمناسبة العودة المدرسية. الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: كبليسيتي
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: كبليسيتي
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
0: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
0: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باغاسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
0: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
2: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارام فام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارام فام.

0: on a
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: بقية الشهر على رم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على رمفام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس انفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على رمفام بنت المزيكا نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: تحية الشهر على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
6: المزيكا نون ستوب على أرم أف أم. بنت المزيكا نون ستوب على أرم أف أم.

www.rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: Rama à www.ramafm.net.
1: ramafm.net.
0: بقية الشهر على رمفام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: موسيقى نون ستوب على رمفام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: قيت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

RMF.net RMF.net سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على الرما فام. بنت المزيكا نون ستوب على الرما فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش.

0: في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1
0: 71 177 1
1: وخلي مساجك وسمع الصوت
0: وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: .net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net.

0: RMFM.net RMFM.net
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. النوبة.
2: النوبة.

النوبه النوبه سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك موزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت الموزيكا نون ستوب على رمى فام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: www.radioplanet.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالك كان تطلبنا على الموزع الصوتي اللي رمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام. على رمى فام.